يافتا صلاح الدين أيوبي يالتا خايش شفية يابا جاركو بارزقها هلا بيدكا با وخدي صنبولكا بيركو مزنا كو أوجينا تني جهكو إبادتيا وبلكي نيشانا أوليو شفاكي يا هري كيرينجو وميناكو لنشتكارياكو جغرافيا جي أردنغاريكو تاواهيا تاخي بيك ديناسكرين واب آقاهيو برفره و درستن کل سر دیرو کافی مزگفته و سردم نافا کرناوی جی سردم و قوناخین دیرو که یین کوتی رجی در باس بیه سردم نافا کرنا و وطایا دیرو که مزگفت صلاح الدین ایوبی اف مزگفتا به نافی کو فرمنداریا اسلامی یا کو نافدار سلطان کو صلاح الدین ایوبی کو دمزدرانی را کو دولتا ایوبی و رزوانیا کو قدسیه حتا ناف کره والبجارتنا وين ويجي جسد صالة بيستان دايا هات بوكرين وجباركو هلا بياك شفايف تختين هاري جرينج ان دورة ايو ببو وصار دامينكو صلاح الدين وكارين ويجي دابت هيباتيجي كايا كو زهر غصايي شاهد لكو بجينا كامازين وقاف هزازيا وقولي كريا كوي داميلاجي دبستاني مسكفتي وكالهانيا هاري مازن دباجري هاتيا اوال كريا

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيك أنسة آلاء، وشكرا كتير إليك على تلبية الدعوة.
1: شكرا لك.
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنتي؟
1: اسمي آلاء يارين من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال 2013، بعدين سافرت على دبي بال 2014، ورجعت من الإمارات تقريبا بال 2019. صار لي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريبا، أم لطفلين منفصلة. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلا لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح انه تجربتك بالحياه مليانه تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كثير له اثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك، سيده اعمال ولا صاحبه مشروع ولا ببساطه شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: انا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي باكثر من مجال، يعني فينا نقول سيده اعمال مبتدئه. انا فايته شريكه بمعمل صغير مع والدي، اشتغلت مدرب تسويق لمده سنه، من جديد عم بكفي دراسه، اتدربت بشركه تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلا مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني انا كثير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لانه انا بحبه كثير.
0: واضح انه شخصيتك لعبت دور كثير كبير عم توصلي اليوم.
1: الحمد لله.
0: أنسى آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
1: أنا طلعت من سوريا مثل كل مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، أخذت البكالوريا، طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي أول ما جيت على تركيا فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا، فما كنت مكفي دراستي، معي بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي، تصميم داخلي، يعني عم بكفي بهدول المجالات. هي تحصيلي العلمي.
0: أنت بتقولي حتى ولو الدراسة مو بنفس المجال دائما تترك أثر بطريقك؟
1: أكيد أكيد، بكفي إنه الدراسة بتخلي الإنسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الإنسان هيك ما بينغلق على حاله، بيضل عم يتعلم عم بيجرب حتى لو ما اشتغل بنفس المجال، بكفي إنه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحة.
0: بتحسي إنه أي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو إنه بشكل غير مباشر؟
1: أي شيء تعلمته، إذا قصدك على الدراسة، أنا ما كنت دارسة دراسة عالية، كنت وصل بكالوريا.
0: لا بس بشكل عام بالحياة.
1: بشكل عام بالحياة الغربة كتير بتعلم، السفر كتير بيعلم، إنك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفة، ظروف معينة كتير بيطورك، إنك تدرس، إنك تسعى وقت تطلع من البيت وتتعاشر عالم وبتكون اجتماعي كمان، هذا الشيء بيأثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت أكثر من مجال وقررت أعمل أكثر من شيء كمان تعلمت منه. الغربة كتير بتطور الإنسان، فالواحد وقت بيطلع من بيئته ومجتمعه بشوف مجتمعات تانية كتير بتغير بتطور، هذا أكثر شيء بحسه بيأثر بشخصية الإنسان.
0: هلا هو بصراحة في كتير ناس للأمانة ما بينتبهوا إنه كل مرحلة بالحياة لها فائدة معينة.
1: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة، الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلياتها بتعطينا فوائد. كل إنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ إنه نحن بالحياة الأشخاص وقت اللي بيمروا بمرحلة معينة فرضا بتوجعه أو بيصير معه مشاكل أو هيك، فهنا بيوقفوا عندها، وهذا أكبر غلط. الإنسان لحتى يتعلم، بالعكس، المؤمن القوي خير محبوب الله من المؤمن الضعيف، فأي تجربة بالحياة تجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضعفنا أو شيء، فالتجارب بتجي لتقوينا، كل شيء بنمر فيه لنقوى، لنتغير، لنكون أفضل.
0: بدك تصفية؟
1: والله أنا كتير من اسمي وكتير بحكي.
0: أنسى آلاء، عشتي بحلب بتركيا وبدبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
1: والله رحلة حلوة كتير. الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، تتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها، وقت اللي طلعت لتركيا ما ضليت فيها كتير، أنا ضليت سنة وسافرت. بالإمارات كتير استفدت، الإمارات هو خليط مجتمعات ما هو مجتمع واحد، فحلو حلو الإنسان هيك الانفتاح، أنك بتتعلم عادات تقاليد، بتشوف ناس كتير. وقت اللي جات لتركيا كمان كانت بلد حلوة، إلى إيجابياتها وإلى سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا مكان حلو كتير بيعلمك وبيطورك.
0: طيب شو أكتر شيء تعلمتي من الغربة؟
1: الاعتماد على الحال، الاعتماد على الذات، أنا من عائلة كتير دعموا كتير بيوقفوا جنبي وقت اللي تركت وكنت لحالي، تعلمت أعتمد على حالي، تعلمت كون قد حالي، تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالة تماماً بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي حرفياً يعني وبعمر صغير.
0: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه ويبدو أنك من النوع الثاني.
1: أنا طبيعتي ما بحب انكسر وما بأمن بهي الكلمة وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هذا المصطلح.
0: كونك أم وصاحبة مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصية وشغلك؟
1: والله موضوع كتير صعب، في كمية ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيرة بتمرق فيها، بالذات أني أنا بنت منفصلة فأنا المسؤولة عن أولادي بشكل كامل، وكمان عندي أحلام بدي أحققها، عندي كمية ضغوطات، أنا مسؤولة عن حالي، مسؤولة عن بيتي، أنا عاشرة حالي، مسؤولة عن كل شيء. الموضوع صعب، بس في موضوع كتير حلو ومسهل الموضوع، وجود أهلي جنبي، بابا معي ما بيتركني أبدا، أهلي وجودهم جنبي كتير مهم، عندي أهل تانين ببنيتي نفسها كتير معينين إلي، عندي رفقات، أنا ببيئة كتير داعمة للصراحة. أنا كشخص لا والله كتير الموضوع صعب أنك تكون أم، تكون مسؤول، بالذات إذا أنت مسؤول عن كل التفاصيل، يعني أنا الأنسة لأولادي، أنا الأوتوكار، أنا اللي عم بشتغل وأنا اللي عم بطلع وأنا اللي عم بهتم بالتفاصيل، أنا كل شيء. بس رح أقول لك شيء، بحس إنه تجي أقوى المعارك لأقوى جنود. دايما بحس انه رب العالمين اعطاني اشياء كتير حلوه بتقويني، يعني كل ما مرقت بضغوطات اعلى كل ما بتقويك اكثر، كل ما بتنصقل شخصيتك اكثر.
0: التوازن بصراحه بهالحاله انجاز لحاله هو بحد ذاته.
1: لا صراحه ايه، يعني انا كل حوالي بيقولوا لي انه برافو عليك قدراني توازني بين كل هالاساس.
0: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو اكثر شيء لفت انتباهك هناك؟
1: كم التنظيم بالبلد، كميه لطافه الشعب والرقي اللي بتعاملوا فيه، كم الامان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع انه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كميه امان، في كميه محبه، هن بلد جدا متعاون. يعني اكثر شيء بيزعلني اني وقت تركت الامارات الشعب، الشرطه، المجتمعات المختلفه، يعني كلهم بتحسهم بيتعاونوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم، هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالامارات. يعني انا عن تجربتي، انا سلال تجربتي شي 7 سنين تاكل، بس نحن كسوريين شعب محبب بالامارات، كم الانسانيه اللي عندهم. مره كنت بموقف رحت لعمل اقامه، كانت بنتي كتير صغيره، كانت ما بتتجوز السنه، بنتي عم تبكي كتير وانا لازم خلص اموري وامشي، فوالله فرجوا لي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها بوقت انه انا عم بعمل اوراقي وبظبط كل التفاصيل. مره ثانيه بالبنك كان عندي توقيع وكنت نسيانه كيف الموقع وشكل التوقيع، وكان في رصيد يعني مبلغ كبير برصيدي، كنت نسيانه التوقيع، وقت اللي شافوني اول مره ما عرفت وثاني مره ما عرفت طلعوا لي رسمة التوقيع، والمهم ما تتوتري، وجابوا لي قهوة وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي على ايباد وعملت نفسه ومشوا لي اموري. بلد سهلة التعامل بالمطارات، بس لمجرد انه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص لك بمرقوك، يعني ما بعرف انه انا كنت محظوظة للصراحة ولا هن شعب جدا راقي، كان يبعثوا لي موظف انه انت شيل شناتي عنا او انت عميل او هيك، ولا ارقى من هيك للصراحة.
0: مع انه المعيشة بدبي افضل من ناحية الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
1: دبي افضل بالفرص، دبي افضل بالتنظيم، بانه بيحبك، بانك انت محبوب شلون ما بتروح، انه امورك ماشي افضل. صح هي بلد غالي كتير بس امور افضل، تمام، والفرص فعلا هيك اعلى. بس كمان تركيا في اشياء كتير حلوه، انا فرضا بالنسبه لي اهلي هون، الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوه، يعني نحن هون كسوريين ما عندنا مشكله غير عنصريه الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنت هلأ قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم نزلوا، بس الإنسان وقت اللي بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضاً كنتي بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقريت أنا سنة باسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل.

0: بحس انه الانسان لحتى يبدا ما في وقت، خلص هو بيتوكل على الله وبيبلش. صار لي تقريبا انا قلت لك على 9 شهور مبلشه، نزلت تدريب 6 شهور، بعدين استلمت اكثر من مناسبه مع شركه، وخلص يعني انا حاسه انه هذا المجال اللي انا بحبه وبرغبه، يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص. فقلت تدخلي فيه انت اساسا، يعني انا دخلته عن حب وشغف، ما لي دخلته انه بس وارد مادي.
1: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا النجاح؟
0: جزء كثير مهم التوقيت، بس انا بالنسبه لي ما صادف التوقيت المناسب، بس رح بلش
1: صناعة التوقيت.
0: تمام خلص رح بلش.

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة إنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي. يعني هذا الموضوع دائما بيقولوا إنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني بكتبته بطريقة معينة، أنا برسم، بحب هاي التفاصيل. أنا حدا كتير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي بالورد. هذا الشغل هو شغل حلو. أنا أساسا وقت بدي بلش شغل بدي يكون فيه، يعني حابة بلش شغل ما يكون فيه عاملة، كون أنا سيدة نفسي، أنا الاستلام، أنا عمل الشيء اللي بدي إياه. كان هو مناسب إلي من جميع الأطراف، إنه الشغل حر فيه التفاصيل أنا بحبها، أنا بطالع الإبداع أو الأشياء اللي جواتي فيه. يعني أنا كنت عم بدرب 6 شهور، والله كنت كتير مبسوطة فيهم، أنا كنت عم بشتغل ببلاش، بس إنه في متعب الموضوع.
0: يعني واضح إنه الشغف التفاصيل هو كتير. الأساس.
1: إيه.
0: خبرينا أكثر عن طبيعة شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
1: فرضاً أي حد عنده مناسبة، عيد ميلاد، خطبة، أعراس، أي شيء، أنا بيحاكوني مننسق أنا وياهم تفاصيل معينة بدهم إياها. نحن بزمان التصوير، يعني ما عدنا مثل أول إنه المناسبة بس أغاني ونمشي، بيخبروني إنه مشينا هاي التفاصيل، هاي الألوان، هيك حابين، وأنا بأمن كل هدول. بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. أنت بدك تنسق مع نقليات، أنت بدك تنسق مع محلات ورد، أنت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار أنا بنوتة، فكتير فيه تفاصيل ما يسهل للأمانة مثل ما مبين من برا.
0: أنسأل شو هو أصعب شيء واجهك ببداية المشروع؟
1: الانطلاقة، البداية، إنه العالم تعرفك، واللغة. أنا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكتير مواقف إنه أنا مضطرة أتعامل. فرضاً الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لأنه العالم تعرفك، العالم تثق فيك، إنك تنطلق صفحتك لحتى تصير، حتى العالم تعرفك، بدك شيء تنطلق منه، بس المتأكدة منه إنه بعد الرحلة النتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش أنت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فأنت بتبدأ من الناس الموجودين. فبالبدايات
0: دايم بخبراتهم.
1: تمام. فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى إنه أنت ما في خبرة، مع إنه برجع بقول لك إنه أنا حدا بيعرف يشتغل، أنا بس بدي كان حدا يأمل لي الموارد. فهي أبشع شيء، الاستغلال.
0: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائلة أول ما بلشتي؟
1: العائلة هي أهم شيء. رح أقول لك شيء، أنا من بيئة كتير داعمة، كتير. بابا أقرب حدا قريب بكل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي، وماما وأختي وأخي، نحن عائلة صغيرة، فهمن كتير داعمين لدرجة ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك يا بيصير. رفقاتي كتير داعمين. عندي عائلة ثانية قلت لك اللي هن جيران بنفس البناية، كيف ما بندار عن الإنترنت. وقت لصرت عدت علي فترة فاتحة صفحتي وأنشر شغلات، بيجيني رسائل خاص إنه أنت حدا مبدع، أنت حدا شاطر، ليش ما بتبلشي شغلك لحالك؟ بحس إنه رب العالمين بسهل لي هاي الأمور كتير، بوقف معي وين ما بروح وين ما بسأل، الله بسهل لي كتير أمور، كتير شغلات. بالنسبة للقارب ما بعرف شو وجهة نظرهم، بس الأمانة ما كتير مهم شو رأي العالم فيك، المهم أنت شو رأيك بحالك. يعني أنا حدا دايما بقوله إنه أنا عندي دائرتي الصغيرة، هي اللي بتهمني. دائرتي الصغيرة هي عبارة عن 8 أشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2-3، هدول اللي بهموني. آراء المحيطة فيني ما كتير بسمعهم. وقت بدي بلش بدي بلش لأنه أنا راضية.
0: أسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
1: لا الصراحة كتير بفرق معي. شوف رح لك شيء، بإذن الله رح وصل، بس دعم أهلي كتير دعم كبير. يعني أنا فرضا رح أحكي لك تفصيل. بابا أنا بدي أبدأ، بابا صناعي، بابا عنده معمل وهو صناعي بتعامل مع كل الورشات. إيه بنتي شو بدك اختاري؟ النجار، الحدادة، كل التفاصيل بابا أمل لي إياها. أختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. أنا حتى زوج أختي متعاون معي، جيراني متعاونين معي، رفقاتي متعاونين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تأثير، وبصراحة سهل لي كتير الطريق، وجوده معي كتير بيعني لي. أنا لحد اللحظة على فكرة بيسألوني إنه أنت معك فريق، فبقول لهم إنه لا أنا بابا. أخي كتير بيساعدني بستخدم أنا فرضا بالوقت الحالي، ما بحتاج نقليات لحد اللحظة، بستخدم سيارة بابا وأخي اللي على السوق.
0: واضح إنه وجود أشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي.
1: صراحة كتير، إنه يأمن فيك، إنه يثقوا فيك، كتير بيعطي فرق.
0: أنسي ألاء، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك؟ سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعة أعمال؟
1: والله كل هدول. أي شغل بالحياة بده، نحن بزمان بتحس أي مشروع بدك تبلشه كتير صار أصعب من أيام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الانترنت. تطوير بكون من بينترست صراحة، بتفرج على مصورين كيف بيصوروا. تجارب انك انت بتجرب وقت بتشوف اكثر من مناسبة والاشياء المتاحة بالاخر. يعني نحن صح بنشوف اشياء على الانترنت، بس بدك تطلع تشتغل على الاشياء الموجودة والمتاحة بين ايديك.
0: هو بصراحة التغذية البصرية عنصر اساسي بهي الشغلة.
1: اهم شيء هو وقت انت بتتفرج كتير كتير بتستفاد.
0: أنسى آلاء، في حلم معين أو خطوة كبيرة حابة توصلي لها بالمستقبل؟
1: إيه، حابة إنه كل العالم تعرف قد أنا بشتغل شغل حلو، حابة أوصل لمكان بالحلو. يعني أنا حاطة على حالي إنه من هون لسنة أكون خلصت الشيء اللي عم بدرسه وأكون أقلعت بشغلي أكثر، بس يعني بالوقت الحالي هي طموحاتي وهدول أهم شيء بالنسبة لي.
0: الطموح هو الوقود الحقيقي اللي بتلاقيه لأي مشروع، إذا كان الإنسان طموح أموره بتيسر.
1: أنت تطمح وتطلع على الواقع وتتوكل على الله والباقي بصير فيه خير.
0: ختاماً، شو نصيحتك لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص بس إنه يعني مترددة من البداية أو خايفة؟
1: نصيحتي لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص وخايفة أو مترددة بلشي. تذكري إنه الحياة مليانة فرص والله كريم، ما تسمعي نصايح اللي حواليكي، تذكري إنه الله بغمضة عين قادر يغير حالك من حال لحال. ما تخافي، ما تخلي العواقب توقف بطريقك. أنا بالنسبة إلي من 9 شهور أخذت قرار إنه بدي أغير حياتي تماماً. من 9 شهور كنت ما عم بدرس، ما عم بشتغل، ما في بإيدي شيء، ما قادرة أعمل ولا شيء، كنت منتعزة تماماً. من 9 شهور أخذت قرار إنه أنا بدي أغير حياتي تماماً. دخلت كورس رسم، تعلمت رسم، عملت أول شغل وتاني شغل، كنت عم بشتغل الشغل الثالث اللي هو قلت لك تدريب السواقة. طورت حالي كتير، بلشت أدرس. أحياناً بطلع هيك بالنظر على الماضي بقول إنه أنا من 9 شهور لهلا قد تغيرت. فنحن بس نسعى ونتوكل على الله وتكون إرادتنا من جوا كتير، يعني يكون في إرادة ونية إنه نعمل هذا الشيء لله. والله حاشا رب العالمين ما يوفقنا، حاشا رب العالمين ما يكون معنا. ما تسمعوا لحدا، ما تخلوا العقبات البداية توقف بطريقكم. الإنسان قادر يصنع لحاله قصة مختلفة، ما تغبي بقصص الناس اللي حواليك. انت لك قصتك الخاصة وظروفك الخاصة وخبرتك الخاصة، قدراني توصلي، بس قولي يا رب وتوكلي على الله وربنا قادر يحقق لك كل شيء بدك اياه.
0: النصيحة من تجربة حقيقية للأمانة دائما بتوصل للأرض.

0: وهيك أنسي آلاء منكون وصلنا لنهاية هذا الحوار. شكرا من القلب لك على وقتك وعلى مشاركتك تجربتك بكل صراحة. قصتك اليوم بتأكد أنه الشغف مع الإصرار والدعم قادرين يحولوا أي فكرة صغيرة لمشروع حقيقي.
1: شكرا أنتم كمان أنكم استضفتوني، شكرا أنكم سمعتوني، وأنا كتير مبسوطة بلقائي معكم.
0: كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك عبر أثير راديو دلال، لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. هل تدفع عظامك ثمن الحمية النباتية؟ دراسة تثير القلق. كشفت دراسة حديثة عن علاقة جديدة تربط الحمية النباتية بعواقب صحية، إذ كشف باحثون من النمسا والبرازيل في مراجعة منهجية أن اتباع نظام غذائي يعتمد على المصادر النباتية فقط فيما يعرف بالحمية النباتية الصارمة يرفع خطر الإصابة بكسور الورك. واعتمد الباحثون في نتائجهم على تحليل 4 دراسات حشدية منشورة بين عامي 2020 و2024، ضمت في مجموعها 529,672 مشاركا، ممن يعتمدون على الحمية النباتية والحمية النباتية الصارمة، ومقارنتهم بمن يأكلون اللحوم في طعامهم. وبلغ متوسط أعمار المشاركين 55 عاما تقريبا، بمعدل متابعة وصل 15 عاما تقريبا. وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص المنخرطين في النظامين، سواء الحمية النباتية العادية أو الحمية النباتية الصارمة، كانوا عرضة للإصابة بكسور الورك، إذ تعرض الأشخاص الذين يتبعون الحمية النباتية العادية لكسور الورك بنسبة 25%، بينما كان النباتيون ضمن الحمية الصارمة أكثر عرضة للإصابة بكسور الورك بنسبة بلغت 75%، مقارنة بأولئك الذين يأكلون اللحوم في غذائهم. تفسير ارتباط الحمية النباتية بكسور الورك. حلل الباحثون النتائج بالاعتماد على الدراسات والبحوث السابقة التي استهدفت العلاقة بين الحمية النباتية وكسور الورك لدى متبعي هذه الأنظمة، وأرجعوا ذلك إلى عدم حصولهم على الكالسيوم اللازم لبناء العظام من مصادره الحيوانية نتيجة استبعادهم لمشتقات الألبان من طعامهم، إلى جانب معدل امتصاص الكالسيوم من مصادره الحيوانية الذي يصنف على أنه الأعلى مقارنة بالكالسيوم النباتي. وتبين أن توازن الكالسيوم الإجمالي يختل مع الوقت داخل الجسم لدى النباتيين، ويضاف إلى ذلك انخفاض معدل الحصول على فيتامين دال الضروري لزيادة امتصاص الكالسيوم في الجسم، إذ إن المصادر النباتية تحتوي على فيتامين دال على هيئة D2، وهو الشكل الأقل امتصاصا داخل الجسم، بينما تعد الأسماك الدهنية ومشتقات الألبان المدعمة أغنى المصادر الغذائية لفيتامين دال، في حين يبقى المصدر الأساسي لتصنيع فيتامين دال في الجسم عبر الجلد بعد تعرضه للشمس. ورجح الباحثون أن عاملا آخر ربما أسهم في زيادة معدل كسور الورك لدى النباتيين، وهو انخفاض الكتلة العضلية المرافق لانخفاض كثافة العظام، إذ يحفز ارتفاع الحمل من العضلات على العظام على تعزيز كثافتها لتستطيع احتمال الوزن الواقع عليها. وفي حالات النباتيين تنخفض الكتلة العضلية، ومع مرور الوقت تؤثر على قوة العظام وترفع معدل حدوث الكسور. وعلى الرغم من نقاط القوة التي تمتعت بها الدراسة، إلا أنها لم توضح تفاصيل الأصناف النباتية التي اعتمد عليها المشاركون لتحديد جودتها، كما لم تكشف عن المدة التي التزم بها المشاركون بالنظام النباتي ومدى الانضباط فيه. واقتصرت كذلك على مشاركين من أوروبا وأمريكا الشمالية فقط، مما يعني أنها لم تمثل بقية الأعراق،
ما يحد من تعميمها. واعتمدت الدراسة أيضا على بيانات تم الحصول عليها باسترجاع كل مشترك لمعلوماته وتسجيلها، ما يعني احتمالية أعلى للخطأ والتحيز أثناء تذكر المعلومات المطلوبة. الفرق بين الحمية النباتية العادية والصارمة. الحمية النباتية بتعريفها البسيط هي ما تستثني اللحوم بكافة أصنافها ومشتقاتها، لكن للحمية النباتية أنواعا أبرزها الحمية النباتية العادية، وتعتمد على الأطعمة النباتية، ولكنها تسمح بتناول مشتقات الألبان والبيض، وفي نوع آخر منها تجيز تناول الأسماك والمأكولات البحرية مع أو بدون البيض ومشتقات الألبان. الحمية النباتية الصارمة وتعتمد على المصادر النباتية فقط. الحمية النباتية في الدراسات. أشارت مراجعة علمية منشورة في مجلة أوروبيان هارت جورنال عام 2023 إلى مجموعة من الفوائد التي أظهرتها الدراسات السابقة، منها أن اتباع الحمية النباتية يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وارتفاع ضغط الدم، كما أكدت التجارب السريرية العشوائية التي شملتها المراجعة أن الحمية النباتية تسهم في الوقاية من ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، وتساعد في تخفيف الوزن والهيموغلوبين السكري. وأظهرت الدراسة أن الحمية النباتية التي تعتمد على أصناف معينة تفتقر للعناصر الغذائية الضرورية مثل بعض الفيتامينات والمعادن، أبرزها فيتامين B12 والحديد والزنك والكالسيوم، ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة وزيادة معدلات الوفاة الناجمة عن ذلك. وأكدوا في النهاية الحاجة لمزيد من الدراسات للتحقق من تأثير الحمية الغذائية على الصحة، وفهم الآلية التي يستجيب معها الجسم لأصناف الطعام النباتية اعتمادا على جودتها مثلا. وفي دراسة أخرى نشرت في مجلة نيتشر ميديسن عام 2024 بغرض تقييم أثر الحمية الغذائية على جهاز المناعة من خلال المقارنة بين الحمية النباتية الصارمة وحمية الكيتو، حيث أجرى الباحثون تحليلا لعشرين مشاركا ضمن تجربة سريرية سابقة، اتبع خلالها المشاركون حمية نباتية صارمة وحمية الكيتو بالتناوب لمدة أسبوعين لكل منهما. وبعد التحليل جمعت البيانات الجينية والبيانات المناعية للمشتركين، وبيانات أخرى تتعلق بالتمثيل الغذائي والميكروبيوم والبروتينات بغرض تقييم أثر كل نظام على الجسم. وخلص الباحثون إلى أن الحمية النباتية الصارمة أثرت على المناعة الفطرية غير المكتسبة وزادت من مقاومة الجسم للفيروسات، كما أظهرت حمية الكيتو والحمية النباتية تأثيرا واضحا ومختلفا على الميكروبيوم واستقلاب الأحماض الأمينية، فأدت حمية الكيتو إلى إضعاف نشاط الكائنات الدقيقة النافعة بوضوح مقارنة مع الحمية النباتية. ولكن أحد أهم قيود الدراسة تتلخص باقتصار النتائج على قراءات فحوصات الدم فقط دون أنسجة الجسم الأخرى، فلا يعرف فيما إذا كانت ذات التغيرات قد حدثت في الأنسجة والأعضاء الأخرى، أو ما هي الطريقة التي تستجيب فيها أنسجة الجسم مع النظام الكيتوني أو الحمية النباتية. وما زالت الحمية النباتية بحاجة لمزيد من الدراسات والمتابعة المباشرة للمشاركين، وفقا لمعظم الأبحاث التي تناولت تأثيرها الصحي على العظام وغيرها، ما يعني الحاجة لاستشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية لانتقاء البرنامج الغذائي الأنسب بما يتناسب مع احتياجات المريض الصحية.
مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

وطينا ولي سرفير وداريا كور ودنيجي هيزين أو لكاريا هندوري لس بغرتنا كو تدبيرين او قانوني او ينكو بيوستيا كرنا ده ويچر جوفايا ده همو كسينكو دستيوانجي به استنگي كرنا خاباتين دورية او كوجي و اول خاندنا كو برخدانا لدجي كو بيقاني نامز كو ينكو فرمي ده بو حاصبو حاطنو گرتين ولي كولينا هنجي جيكو جبرداواما اندوكو هموه هرگولين رو دنيا ورن اشكرا كرين و تدبيرن قانوني لدجي توانبارن لگوريكو ربازن فرميجي ورا گرتن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العلم هو إدراك الأشياء على حقيقتها ومعرفة المعلومات والمعاني والأحكام على وجه صحيح مبني على الدليل والتجربة والتأمل، وهو مجموعة المعارف المنظمة التي يكتسبها الإنسان عبر التعلم والملاحظة والتجربة، والتي تمكنه من فهم الكون والحياة والتعامل معها. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مستمعين الكرام، ينسب إلى الإمام الشافعي القول: العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. وينسب إلى الحسن البصري: العلم علمان، علم اللسان وعلم القلب، فأفضلهما علم القلب. ويقول عبد الله بن المبارك: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ويقول سفيان الثوري: ما رأيت شيئا أفضل من طلب العلم بنية صالحة. ويقول أفلاطون: اتجاه التعليم يحدد مستقبل الإنسان. ويقول أرسطو: جذور التعليم مرة لكن ثمرتها حلوة. ويقول برنارد شو: الحياة تعلم، ومن يتوقف عن التعلم يبدأ في الموت معنويا. ويقول فرانسيس بيكون: المعرفة قوة. ويقول نيوتن: ما نعرفه قطرة وما لا نعرفه محيط. ويقول أينشتاين: المهم ألا تتوقف عن التساؤل، فحب الاستطلاع له سبب في ذاته. ويقول نيلسون مانديلا: التعليم أقوى سلاح يمكن استخدامه لتغيير

مستمعين الأفاضل، يقول سابق البربري: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقول الواعظ الحجر. ويقول ابن السيد البطليوسي: أخ العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. ويقول أحمد سكيرج: فكل بلاء أصله الجهل في الورى، وما الجهل إلا مرتع للمعايب. عليك بإحراز العلوم وبثها، فتحت لواء العلم أعلى المناصب. ويقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. ويقول الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في أخلاق العالم قصيدة القاضي الجرجاني التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض وإنما، يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل أعتد الصيانة مغنما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا فيما أولما، فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما، وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب فكري إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما، وكم طالب ديني بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما، وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما، فإن قلت جد العلم كاب فإنما كبا حين لم يحرس حماه وأسلما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما، ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إذا قلت قد أسدى.

مستمعين الكرام، ليحرص أحدنا على طلب العلم، فإنه رفعة في الدنيا وزاد في الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مستمعينا، نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يحرص على طلب العلم ويتخلق بأخلاقه. صباح الخير.

إيها هاي إيكو دستو بستو هش كرسيه ببرافازيين إنك تريكي بلاف السوريين كو قربانيات كو شركيريا وفقالي كاريا مروفيات تركي إيها هاي جدتر جوفاي خاباتي خايميج بو كو كسين كو ده أنجامي إريشي هيتي ريشي ما روخاندنيين دناف برا سالة ده هزار ويوزده ده حتى سالة ده هزار بستو چاران ده جي پلين أندامي

اوليفر ام قشتن ضاوية خلقه ما يائرو و اجوليانا بورابو بريا راديو دلال قلق اسباس شبوك احتل كنو نوما و هرتم فندك فخاشيدة بمينو.

سكنا كرنا كو لا زاليان بكراتين كو دمشا وخاباتين الخاندنا تي كو تينا مشاندين بيا كو هوجداريا بكو غرتناريا هبا وجي برين دار كو جبين دورين لسر كو تفقرا چون هاتنا وستيين ببا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي معدل عنهم وإن عدلوا. هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي معدل عنهم وإن عدلوا. وكل شيء سواهم لي به بدل، وكل شيء سواهم لي به بدل منهم، وما لي بهم من غيرهم بدلوا. إني وإن فتتوا في حبهم كبدي، إني وإن فتتوا في حبهم كبدي، باق على عهدهم راض بما فعلوا. إني وإن فتتوا في حبهم كبدي، باق على ودهم راض بما فعلوا. شربت كأس الهوى العذري من ظمأ، ولذ لي في الغرام العل والنهل. فليت شعري والدنيا مفرقة بين الرفاق وأيام الورى دول. هل ترجع الدار بعد البعد آنسة؟ وهل تعود لنا أيامنا الأول؟ فليت شعري والدنيا مفرقة بين الرفاق وأيام الورى دول. هل ترجع الدار بعد البعد آنسة؟ وهل تعود لنا أيامنا الأول؟ يا ظاعنين بقلبي أينما ظعنوا، ونازلين بقلبي أينما نزلوا. ترفقوا بفؤاد في هوادجكم، راحت به يوم راحت بالهوى الإبل. يا ظاعنين بقلبي أينما ظعنوا، ونازلين بقلبي أينما نزلوا. ترفقوا بفؤاد في هوادجكم، راحت به يوم راحت بالهوى الإبل. فوالذي حجت الزوار كعبته، ومن ألم بها يدعو ويبتهل. لقد جرى حبكم مجرى دمي فدمي، بعد التفرق في أطلالكم طللوا. لم أنس ليلة فارقت الفريق، وقد عاقوا الحبيب عن التوديع وارتحلوا. لما تراءت لهم نار بذي سلم، ساروا فمنقطع عنها ومتصلوا. لا در در المطايا أينما ذهبت، إن لم تنخ حيث لا تثنى لها العقل. في روضة من رياض الجنة ابتهجت، في روضة من رياض الجنة ابتهجت حسنا، وطاب بها للنازل النزل. حيث النبوة مضروب سرادقها، وطالع النور في الآفاق يشتعل. وحيث من شرف الله الوجود به، فاستغرق الفضل فردا ما له مثل. محمد سيد السادات من مضر، محمد سيد السادات من مضر. سر السرارة شمس ما لها طفل.
شوارد المجد في معناه عاكفة، وريف رأفته غصن الندى الخضل، تثني عليه المثاني كلما تليت، كما استنارت به الأقطار والسبل، بحر طوارقه بر ومكرمة، بدر على فلك العلياء مكتمل، ما زال بالنور من صلب إلى رحم، من عهد آدم في السادات ينتقل، حتى انتهى في الذرى من هاشم وسما، فتى وطفلا ووفى وهو مكتهل، فكان في الكون لا شكل يقاس به، ولا على مثله الأقطار تشتمل، به الحنيفة مرساة قواعدها، فوق النجوم ونهج الحق معتدل، ومنه ظل لواء الحمد يشملنا، ومنه ظل لواء الحمد يشملنا، إذا العصاة عليهم من لظى ظلل، وإنه الحكم العدل الذي نسخت بدين ملته الأديان والملل، وإنه الحكم العدل الذي نسخت بدين ملته الأديان والملل.

يا خير من دفنت بالترب أعظمه، يا خير من دفنت بالترب أعظمه، فطاب من طيبهن السهل والجبل، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه الهدى والندى والعلم والعمل، أنت الحبيب الذي نرجو عواطفه عند الصراط إذا ما ضاقت السبل، نرجو شفاعتك العظمى لمذنبنا، نرجو شفاعتك العظمى لمذنبنا، بجاه وجهك عنا تغفر الزلل، يا سيدي يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي، يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي، في كل حادثة ما لي بها قبل، قالوا نزيلك لا يؤذى وها أنا ذا، قالوا نزيلك لا يؤذى وها أنا ذا، دمي وعرضي مباح والحما همل، صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك يا خير من يحفى وينتعل، والآل والصحب ما غنت مطوقة وما تعاقبت الأبكار والأصل، قالوا نزيلك لا يؤذى وها أنا ذا، دمي وعرضي مباح والحما همل، صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك يا خير من يحفى وينتعل، والآل والصحب ما غنت مطوقة وما تعاقبت الأبكار والأصل. عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي اليماني.

هلا بيش خاطرك كيف ترافيكي، يا هلا بيش بوكو تذكرنا كو سلاماتي يا ترافيكي جس بها بي بي دستي باكو با كامبانيا كا دكاش بوكو را كرنا رونيين كو بقاوتي كو وجي كو ده سرس راس كرنا وستيين كو ببي كريا عم بانك لخودية وستيين دكين كو دس بي خاشخاريا دكين كو جبورا كرنا رونيين كو نهيدا فكو اولي قلدي واريكو بلافويا كو هفكاري ديكا.

ريفا باريو تشوف كاني انا افي لدقا يدجو تشوفا يا فرانسازية قاد بن تشوف ديريا وزرة عن ريجي دا كونو جان كرنا كون بروجي افداني بردوام ديكا وتي من قراني يادان سركو چارا سرك نظرانا لسر كانالكو وصاصيين كو بيك آنينا لينا هارانيا كو بارس ناجبو كو بد لنت كرنا كو كارغا يا فاقستاني و افي و اف هوالانا جيشبو كو فورت كرنا آراميا چاندنية دا بيت كرنا قابي ديبين جو کارن او پشت کرا کرنا کو گش پیدا ان بر دوا مال پارس گه دی نا کرے ری و بریا پروردهیال در زور بجداریا کو کار درونین کو پروردهیین کو سپورت اسب کارین کو سراست کرنا اسمونین هر دو کو بابا تزانستو گشتیا او زمان جنگلی زمان انگلیزی جبو کو کونا خاپر وردهیا بینگهین کریا او یکا جلی چرچووی حوالانو جبو کو بزگورا کرنا کو راست بو کو او کو شفاطا یده دو مرکنا انجامن او کو بر بچاف چونا کو پرسوین کو ازمون بجید دیده یا

بيش خاطر كيف ترافيكي يا هلا بيش بوكو تذكرنا كو سلاماتي يا ترافيكي جس بها بي بي دستي باكو با كامبانيا كا دكاش بوكو را كرنا رونيين كو بقاوتي كو وجي كو ده سرس راس كرنا وستيين كو ببي كريا وان بانك لخودية وستيين دكين كو دس بي خشخاريا دكين كو جبو را كرنا رونيين كو نهيلا فكو اولي قلدي واريكو بلافو يكو هفكاري ديكا.

ريفا باريو تشوف كانيا الافي لدقا يدجو تشوف بايا بلان سازيه قاد بن تشوف ديريا وزرة انرجي دا كونو جان كرنا كو بروجي افتاني بردوام دكا تيم انجراني يادان سر كو چارا سر كرنا زرانان لسر كانالا كو وصاسيين كو بيك آنينا لينا هارانيا كو بارس ناج بو كو بد لنت كرنا كو كارغا ياو فاقستاني و افي و اف هوالانو جيش بو كو فورت كرنا آراميا چاندنية دا بيت كرنا قابي ديني جود كارن و پشت كرا كرنا كو غش بيدانا بردا وامال پارزگاه دينا كرن ریو بریا پروردهیال در زوره بجداریا کو کاردرون اینکو پروردهی اینکو بسپور دست به کار اینکو سراست کرنا اسمونین هر دو کو بابا تزانستی و گشتیا او زمانش انگلیز زمان انگلیزیش بو کو خونه خواه پروردهیا بینگه هین کریا و اویا گاجلی چرچووه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، الحرب نزاع مسلح منظم بين طرفين أو أكثر، وقد تكون الأطراف المتحاربة دولا أو جماعات أو كيانات سياسية، ويستخدم في هذا النزاع العنف والقوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو دينية أو دفاعية، وينتج عنه خسائر بشرية ومادية واسعة، وقد يخضع في بعض الأحيان لقوانين أو أعراف دولية أو داخلية لتنظيمه أو الحد من آثاره. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: الحرب أولها كلام وآخرها عظام. ويقول وينستون شرشل: الحرب هي سلسلة من الكوارث التي تنتج انتصارات لا معنى لها. ويقول نابليون بونابرت: الحرب هي الفن الوحيد الذي يعتمد على تدمير الإنسان لخصمه. ويقول ماو تسي تونغ: الحرب السياسية بدون قتال هي حرب خاسرة. ويقول كلاوز فيتز: الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى. ويقول دافيد لويد جورج: لو كانت الحرب تكسب بالقتل لكان القتلة أعظم القادة. ويقول أرسطو: الغرض من الحرب هو السلام. ويعتبر أينشتاين أن الحرب تجلب الدمار للبشرية. يقول أينشتاين: أنا لا أعرف بأي سلاح ستخاض الحرب العالمية الثالثة، لكن الحرب العالمية الرابعة ستكون بالعصي والحجارة. وقالوا: الحرب تعلم القادة الجدد، لكنها تقتل أفضل الناس. وتبدأ الحرب عندما تفشل السياسة، ولا أحد ينتصر في الحرب، فالجميع يخسرون. والحرب سهلة البدء لكنها صعبة النهاية. وقالت العرب: آخر الدواء الكي، وآخر السياسة الحرب. مستمعين الأفاضل، قالت الخنساء: ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا. ويقول أوس بن حجر: إذا الحرب حلت ساحة القوم أخرجت عيوب رجال يعجبونك في الأمن، وللحرب أقوام يحامون دونها، وكم قد ترى من ذي رواء ولا يغني. ويقول امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليل. ويقول لبيد بن ربيعة العامري: يا رب هيجا هي خير من دعة. ويقول أبو العباس الجراوي: والسيف أبلغ في من ليس يردعه، عن الغواية إيعاد وتهديد، أولى له لو تراخى ساعة لغدا وريده وهو بالخطي مورود.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الحرب قصيدة لقيس بن الخطيم يقول فيها: أتعرف رسما كالطراد المذاهب لعمرة وحشا غير موقف راكب ديار التي كادت ونحن على منا تحل بنا لولا نجاء الركائب تبدت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجبي ولم أرها إلا ثلاثا على منا وعهدي بها عذراء ذات ذوائب دعوت بني عوف لحقن دمائهم فلما أبوا سامحت في حرب حاطبي وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي أربت بدفع الحرب حتى رأيتها عن الدفع لا تزداد غير تقاربي فإذ لم يكن عن غاية الموت مدفع فأهلا بها إذ لم تزل في المراحب فلما رأيت الحرب حربا تجردت لبست مع البردين ثوب المحارب مضاعفة يغشى الأنامل فضلها كأن قتيريها عيون الجنادب أتت عصب من كاهنين ومالك وثعلبة الأثرين رهط بن غالب رجال متى يدعوا إلى الموت يرقلوا إليه كإرقال الجمال المصاعب إذا فزعوا مدوا إلى الليل صارخا كموج الأتي المزبد المتراكب ترى قصد المران تهوي كأنها تذرع خرصان بأيدي الشواطب صبحنا بها الآطام حول مزاحم قوانس أولى بيضنا كالكواكب لو أنك تلقي حنظلا فوق بيضنا تدحرج عن ذي سامه المتقارب إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا صدود الخدود وزرار المناكب صدود الخدود والقنا متشاجر ولا تبرح الأقدام عند التضارب إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعب ويوم بعاث أسلمتنا سيوفنا إلى نسب في جذم غسان ثاقب يعرين بيضا حين نلقى عدونا ويغمدن حمر الناحلات المضارب أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي أويت لعوف إذ تقول نساؤهم ويرمين دفعا ليتنا لم نحارب صبحناهم شهباء يبرق بيضها تبين خلاخيل النساء الهوارب أصابت سراتا من أغر سيوفنا وغودر أولاد الإماء الحواطب ومنا الذي آلى ثلاثين ليلة عن الخمر حتى زاركم بالكتائب رضيت لهم إذ لا يريمون قعرها إلى عازب الأموال إلا بصاحبي فلولا ذر الآطام قد تعلمونه وترك الفضا شوركتم في الكواعب فلم تمنعوا منا مكانا نريده لكم محرزا إلا ظهور المشارب فهلا لدى الحرب العوان صبرتم لوقعتنا والبأس صعب المراكب
ظأرناكم بالبيض حتى لأنتم أذل من السقبان بين الحلائب. ولما هبطنا الحرث قال أميرنا حرام علينا الخمر ما لم نضارب. فسامحه منا رجال أعزة فما برحوا حتى أحلت لشاربي. فليت سويدا راء من جر منكم ومن فر إذ يحدونهم كالجلائب. فأبنا إلى أبنائنا ونسائنا وما من تركنا في بعاث بآيب. وغيبت عن يوم كنتني عشيرتي ويوم بعاث كان يوم التغالب. مستمعين الكرام، الحرب وسيلة لغاية، فإن كانت الغاية كريمة ولم يعتد المحارب أو يتجاوز كانت حربه كريمة شريفة، وإن كانت الحرب لمآرب أخرى كانت الحرب من أسوأ ما يقدمه المحارب للبشرية. وقد كان مما يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين يبعثهم في غزو: ولا تقتلوا وليدا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا، ولا تغورن عينا، ولا تعقرن شجرة إلا شجرا يمنعكم قتالا أو يحجز

بينكم وبين المشركين، ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة، ولا تغدروا ولا تغلوا. مستمعينا، أبعد الله الحروب ووقانا والناس جميعا شرورها، ونسأل الله إن كتب علينا حربا أن تكون في سبيل الحق، وأن يثبت أقدامنا ويربط على قلوبنا وينصرنا على أعدائنا.

هلا بش خاطرك في ترافيك، يا هلا بش بوكو تذكرنا كو سلاماتي يا ترافيك جس بها في بيدستي باكو با كامبانيا كا دكاش بوكو را كرنا رونيين كو بقاوتي كو وجي كو ده سرس راس كرنا وستيين كو ببيكريا وان بانك لخودية وستيين دكين كو دس بيخاش خاريا دكين كو جبورا كرنا رونيين كو نهيل هفكو اولي قلدي واريكو بلافو يكو هفكاري ديكا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط الثلاثاء 9 حزيران اكتمال الاستعدادات لافتتاح معبر إصلاحية للسكك الحديدية بين مدينة غازي عنتاب التركية وسوريا، وأن بلاده تعمل على تحديث وتطوير كافة المعابر الحدودية مع سوريا. جاء ذلك في كلمة خلال جلسة بعنوان آفاق جديدة في التجارة لتركيا وسوريا، شارك فيها بولاط ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار ضمن قمة الأناضول لاقتصادات المدن التي عقدت في ولاية غازي عنتاب التركية. وقال بولاط: تركيا تعمل مع الجانب السوري على تحديث وتطوير كافة المعابر الحدودية، وقريبا سنبشركم بافتتاح معبر إصلاحية للسكك الحديدية بين مدينة غازي عنتاب التركية وسوريا. وأكد بولاط على أن أولوية تركيا في سوريا هي الحفاظ على الدولة ووحدتها الوطنية وسيادة أراضيها. وأوضح بولاط أن الجمهورية التركية وحكومتها بقيادة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان لطالما أولت اهتماما بالغا لرفاهية الشعب السوري، وفتحت أبوابها للشعب السوري، واستضافت نحو 3,500,000 سوري. وأضاف بولاط: وكجزء من سياستنا الأمنية الوطنية قدمت دولتنا وحكومتنا كافة أنواع الدعم السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والعسكري للدولة والحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع. وذكر أنه رغم قصر المدة الزمنية نسبيا والتي لم تتجاوز عاما ونصف منذ سقوط نظام الأسد، فقد حققت سوريا السلام الداخلي واستعادت وحدة أراضيها وبدأت عملية استقرار سياسي. وأكد أن تركيا قدمت دعما سياسيا ودبلوماسيا بالغ الأهمية لتحسين علاقات سوريا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وأشار بولاط إلى أن سوريا بحاجة إلى مزيد من التمويل والاستثمار والعلاقات التجارية لتحقيق النجاح الاقتصادي. وتابع بولاط: قدمنا دعما كبيرا للحكومة السورية في سبيل تبني سياسة ورؤية إيجابية تجاه سوريا في الأسواق الغربية والعالم، وبذل رئيسنا جهودا حثيثة لإقناع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا.

وأوضح بولات قائلا: مع تحقق الاستقرار والأمن في شمال شرقي سوريا مطلع هذا العام، أبلغنا نظراءنا في الحكومة السورية بجاهزيتنا التامة لإعادة تفعيل وتشغيل البوابة الجمركية بين مدينة صيبين بتركيا ومدينة القامشلي بسوريا، وأوضح أن كافة الاستعدادات قائمة ومكتملة، وأنه يمكن تدشين العمل في هذا المعبر في أقرب وقت، وذلك لضمان اندماج منطقة شمال شرقي سوريا واستفادتها من حركتي التجارة والاستثمار. كما أشار إلى أن الترتيبات المتعلقة بإعادة فتح الحدود الجمركية في ممر ميدان إكبس إصلاحية باتت جاهزة ومكتملة تماما من الجانب التركي. ولفت بولاط إلى أن إنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين جيتكو في الفترة الجديدة من سوريا أمر بالغ الأهمية لوضع العلاقات الاقتصادية على أسس قانونية. وأكد بولاط أن ولاية غازي عنتاب وبلديتها الكبرى وإدارة المناطق الصناعية على أتم الاستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم لاستكمال وإصلاح جزء من خط السكك الحديدية داخل الجانب السوري لربط البلدين. وذكر أن البلدان نجحا في قطع أشواط ومسافات استراتيجية واسعة، سواء في قطاع إدارة الجمارك أو التبادل التجاري أو الاستثمارات، وكذلك في قطاع النقل والمواصلات. وأكد أن النجاح في إعادة فتح طريق الترانزيت السوري الدولي يعد أحد أبرز الإنجازات الاقتصادية المشتركة، وأشار إلى أن سوريا تعد أيضا منصة عبور رئيسية لتجارة الترانزيت المتجهة نحو الأسواق العراقية، لافتا إلى أن هذه الحركة اللوجستية بدأت تسير الآن بسلاسة ودون معوقات. وأشار بولاط إلى استمرار افتتاح مصانع وورش إنتاج جديدة في سوريا إلى جانب مؤشرات تعاف في القطاع الزراعي، موضحا أن وزارة التجارة التركية دعمت العام الماضي مشاركة شركات تركية في 6 معارض دولية داخل سوريا. وأضاف أن تركيا شاركت في معرض دمشق الدولي العام الماضي بأكثر من 100 رجل أعمال، مع بدء التحضيرات للمشاركة مجددا في نسخة آب المقبل. ولفت إلى وجود تفاهمات بشأن افتتاح بنوك تركية فروعا لها في سوريا بالتوازي مع مراجعات تشريعية يجريها الجانب السوري في قطاع المصارف، إلى جانب مباحثات بين البنكين المركزيين في البلدين ومواصلة الاتصالات المتعلقة بطباعة العملة الوطنية السورية. كما أوضح أن اتحاد الغرف والبورصات التركية ومنظمات مجتمع مدني افتتحت فروعا لها في سوريا، مشيرا إلى تشغيل خط عبارات بين اللاذقية السورية وإسكندرون التركية بما يسهم في تنشيط النقل البحري بين البلدين. وشدد بولاط على أن فتح طرق النقل والتجارة بين تركيا وسوريا ودول الخليج بالإضافة إلى إحياء طريق الحجاز سيلعب دورا محوريا في دفع عجلة الازدهار الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط. وأشار بولاط إلى أن تقليص النفوذ الإسرائيلي في المنطقة بالتوازي مع تعزيز التضامن السياسي والاقتصادي المشترك من شأنه أن يرسخ مجالات الرخاء الاقتصادي والأمن والسلام في الشرق الأوسط والخليج وعلى طول الحدود الجنوبية لتركيا.

وذكر بولاط أن حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع حاليا لأكثر من 3 مليارات دولار، وأردف قائلا: هدفنا القادم 5 مليارات دولار، لافتا إلى أن تركيا وفرت بسرعة احتياجات سوريا من السلع والمنتجات الضرورية ضمن جهود إعادة الإعمار والتأهيل. وأكد بولاط أن تركيا تنظر إلى وحدة سوريا واستقرارها باعتبارهما عاملين مهمين لأمنها ووحدتها الوطنية، مشيرا إلى تسجيل ارتفاع سريع في حجم التجارة الثنائية عقب انتهاء الحرب في سوريا. وأضاف أن نمو القطاعين الصناعي والزراعي في سوريا من شأنه تعزيز التجارة المتبادلة. وفيما يخص المشهد الداخلي السوري، أوضح الوزير بولاط أن سوريا نجحت في ترسيخ استقرارها السياسي، لا سيما بعد تمكنها مطلع عام 2026 من تحقيق الاستقرار والوحدة في مناطقها الشمالية الشرقية. وأكد بولاط انتفاء أي تردد بشأن المضي قدما في الاستثمارات والتجارة المتبادلة وافتتاح الفروع وتبادل الزيارات وتنظيم المعارض المشتركة. وأوضح بالقول: إن مدينة حلب كواحدة من أقرب المدن إلى تركيا تعيش حالة من التكامل الإنساني والثقافي والاقتصادي مع ولايتي كلس وغازي عنتاب التركيتين. وتابع: تعد غازي عنتاب سادس أكبر مركز تصديري في تركيا، ما يعني أنها مدينة تمارس التصدير والاستيراد بكفاءة عالية وتوفر فرصا كبرى للتجار السوريين. وأشار الوزير إلى حضور رؤساء غرف التجارة والصناعة في هذا الحراك لمعرفتهم الوثيقة بالأسواق ومواقع الإنتاج المشتركة، مضيفا أن الجيل الشاب المكون من 4 ملايين سوري بات يتحدث اللغة التركية بطلاقة كاللغة الأم، وهو ما يشكل مساهمة نوعية كبيرة في تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والاجتماعية بين البلدين. وذكر بولاط أن قرار تفعيل تجارة الترانزيت عبر سوريا نحو دول الخليج قد اتخذ بالفعل قبل اندلاع الحرب، مضيفا: مع حل أزمة تأشيرات الدخول لسائقي الشحن واللوجستيات مع المملكة العربية السعودية في نيسان الماضي، بدأ ممر الترانزيت البري بممارسة مهامه ووظائفه الحيوية بسرعة. وأردف: هذا الممر لن يحقق عوائد اقتصادية كبيرة للاقتصاد والشعب السوري فحسب، بل يتيح لتركيا أيضا فرصة الوصول إلى دول الخليج عبر أقصر طريق ممكن وفي غضون 3 أيام. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه.

اسف وهيبة صورة عربية صوري ببشتار ياكو هجمارك يكو ملاي هريمي وتي منكو خاش بخ يجبك يا دار خست يجبكو دسبيك رناكو دسبيش خارياكو دار قهي أو لهيا بو ما بستنكو جوفينا كاكو دار خست يا جبكو دسبيك رناكو أنا بيكرنا دار بس بوناكا أو لهيا جبكو ولاتي وخان دا كارن دسر كو تشمي فوراتي را كو دجبيني دجيني دسر كو جف كرناكاكو فقط کو خدمت گزاریم پشت کرایه له فاطنا هاتیا کرد کوت دژی کولا بیرنا آوی و خارنه یا پاکشی او کوهنی دژیش بو کو روستیم کو انجماندنا چالیکیم کو پشت کرایه کو دورنامه یا او پارستنا کو زاروکا کی او مترسیم کو قنگیا او کو برنامه شرط گل کو کمپانایم کو هشیار یا تندرستی ولاف کرنا مترایالین کو رشتاریا جو پارستنا جبو بوکیم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. تركيا تفوز على بلغاريا في دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات 2026. حقق منتخب تركيا للكرة الطائرة للسيدات فوزا على نظيره البلغاري بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد ضمن منافسات المرحلة الأولى من بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات 2026. وجاء اللقاء في إطار الجولة الرابعة من البطولة، حيث تمكن المنتخب التركي من تحقيق انتصاره الثاني في هذه المرحلة بعد أداء قوي أمام منتخب سيدات بلغاريا للكرة الطائرة. وبهذا الفوز يعزز المنتخب التركي موقعه في جدول المنافسة مع استمرار مشواره في البطولة الدولية.

طرابزونسبور يتعاقد مع مالينوفسكي وبشكطاش يعين إيطاليانو مدربا للفريق. أعلن نادي طرابزونسبور الجمعة 5 حزيران تعاقده مع الدولي الأوكراني روسلان مالينوفسكي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع جنوة. ويملك لاعب الوسط البالغ من العمر 32 عاما خبرة دولية واسعة، إذ خاض 70 مباراة مع منتخب أوكرانيا وشارك في 3 نسخ من بطولة أمم أوروبا. وفي سياق متصل، أعلن نادي بشكطاش السبت 6 حزيران تعيين المدرب الإيطالي فينشينزو إيطاليانو مديرا فنيا للفريق حتى صيف عام 2028 خلفا للمدرب سيرجين يالتشين. ويأتي التعاقد مع إيطاليانو بعد تجاربه التدريبية الناجحة في الدوري الإيطالي وأبرزها مع فريقي فيورنتينا وبولونيا.

خسر منتخب تونس لكرة القدم أمام مضيفه منتخب بلجيكا لكرة القدم 5-0. السبت 6 حزيران على ملعب الملك بودوان في العاصمة البلجيكية بروكسل ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026. وافتتح لياندرو تروسارد التسجيل لبلجيكا في 28 قبل أن يضيف شارل دي كيتيلار الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني. وتعقدت مهمة المنتخب التونسي بعد طرد إسماعيل الغربي في 62 ليستغل أصحاب الأرض النقص العددي ويسجلوا 3 أهداف إضافية عبر كيفين دي بروين ودودي لوكي باكيو ونيكولا راسكين. وتعد المباراة الأخيرة للمنتخبين قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

فريفيو توج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة في التنس للمرة الأولى في مسيرته. توج اللاعب الألماني ألكسندر زفريف المصنف الثالث عالميا بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس الأحد السابع من حزيران، محققا أول لقب له في بطولات الجراند سلام. وجاء التتويج بعد فوزه في النهائي على الإيطالي فلافيو كوبولي بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين في مباراة ماراثونية استمرت 4 ساعات و17 دقيقة على ملعب فيليب شاتريه في رولان غاروس. وجاء هذا اللقب بعد مشوار صعب في المباراة النهائية، حيث تبادل اللاعبان السيطرة على مجريات اللقاء قبل أن يحسمه زفيريف في المجموعة الخامسة. وبهذا الإنجاز يحقق زفيريف أول ألقابه الكبرى بعد سنوات من الوصول إلى نهائيات سابقة دون تتويج. الروسية ميرا أندريفا تحرز بطولة رولان غاروس للتنس للمرة الأولى.

أحرزت اللاعبة الروسية ميرا أندريفا السبت 6 حزيران لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس رولان جاروس للمرة الأولى في مسيرتها بعد فوزها في المباراة النهائية على البولندية مايا تشوالانيسكا بمجموعتين دون رد. وحسمت أندريفا البالغة من العمر 19 عاما والمصنفة 8 عالميا المباراة بنتيجة 3-6 و2-6 خلال 1:22 على ملعب فيليب شاتريه في باريس. وبهذا الإنجاز أصبحت اللاعبة الروسية أصغر بطلة في منافسات فردي السيدات برولان جاروس منذ تتويج الصربية مونيكا سيليش باللقب عام 1992، كما حققت ميرا أول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى.

الإيطالي كيمي أنتونيلي يفوز بجائزة موناكو الكبرى للفورمولا 1. توج السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي الأحد 7 حزيران بلقب جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، محققا فوزه 5 هذا الموسم. وجاء السباق ضمن الجولة 6 من البطولة العالمية، حيث انطلق أنتونيلي من المركز الأول قبل أن يشهد السباق توقفا طويلا عقب حادث تصادم أدى إلى رفع العلم الأحمر وخروج سائق فيراري شارل لوكلير. وبعد استئناف السباق في حلبة موناكو، نجح السائق الإيطالي في الحفاظ على صدارته ليصبح أصغر فائز بسباق موناكو في تاريخ الفورمولا 1، وحل البريطاني لويس هاملتون ثانيا، فيما جاء إسحاق حجار ثالثا في سباق شهد انسحاب عدد من السائقين البارزين. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

ريفا ماريا تشوف كاني انا اوي لقاي دجو تشوف بايا بلان سازيا كاد بن تشوف ديريا وزرة عن ريجي دا كونو جان كرنا كو بروجي افتاني بر دوام ديكا تيم انجراني يادان سر كو چارا سر كرنا زرانان لسر كانالا كو وصاسيين كو بيك آنينا لينا هارانيا كو بارس ناج بو كو بد لنت كرنا كو كارغايا وفاقستاني و اوي و اف هوالانا جيش بو كو فورت كرنا آراميا چان دنيا دا بيت كرنا كابي ديني جود كارن و پشت كرا كرنا كو غش بيدانا بردا ومال پارزگاه دينا كرن ریو بریا پروردهیال در زور بجداریا کو کاردرونین کو پروردهیین کو بسپور دست به کارین کو سراست کرنا اسمونین هر دو کو بابا تزانستی و گشتیا او زمان جی انگلیز زمان انگلیزی جبو کو خونا خواه پروردهیا بینگهین کریا اویا کاجل چرچووی حوالانون جبو کو بزگوره کرنا کو راست بو کو او کو شفاطای دیب تو مرکنا انجامن او کو بر بچاف چونا کو پرسوین کو از من بجید دیده یا

تاماش بحضر ما خشوي ستودلال إلو برنامايا ما هنكر سر إفريني تشيزاني وأجوليانا بورما بريا راديو دلال كما يا إيرو لسر دمين بري ست صالة بيستان قهرتنا ريزاني لهريم رجلاتا ناوين ورم بهفرة ناصفك.

هلا بش خاطرك في ترافيكي، يا هلا بش بو كوز دكرنا كوز سلاماتي يا ترافيكي جس بها بي بي دستي باكو با كمپانيا كا دكاش بو كورا كرنا رونيين كو بقاوتي كو وجي كو ده سرس راس كرنا وستيين كو ببي كريا وان بانك لخودية وستيين دكين كو دس بي خشخاريا دكين كوش بورا كرنا رونيين كو نهيل هفكو أولي قلدي واريكو بلافو يكو هفكاري ديكا.

بوما بستينكو جوفينا كفور دا خستيا جبوكو دا سبيكر ناكا نابيكر نادر بس بوناكا او يوهيا جبوكو والاتي وخان دا كارن تسر كو چمي فوراتي را كو دا جوفيني دا جيني سر كو جفكر ناكا كو فاكتكا كو خزمت كو زيرين بشتكريا لها فاطنا هاتيا كرين كو تيدا جي كو دا بيكرنا آوي وخارني يا باقجي او كو هنك جي جبوكو روستيين كو انجماندنا چاليكيين كو بشتكريا كو دورنا ميا او پارسنا كو زاروكا كي او مترسيين كو قنكيا او كو برناماين شرط گل كو كومپاناين كو هشياريا تندرستي والاف کرنا مترايا لينكو رنشتاريا جو پارسنا جبو بوكين.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال.

عسى أنا ما بقى قادرة أكفي هيك، أنا مش عم بقدر بقى أتحمل. كان كل حلمي أني أحبك قدام العالم كله، والحب اللي بعيش بالعتمة رح يموت بالعتمة كمان. انتبه على حالك.

دام باش قهدارين ما خشوي ستوديلال إيرو أمبورا برنامايا رولا تركيا دي سوريا دا وأجوليانا بوراما بريا راديو دلال

او خلق ما يا ايرو لسلوت كيا ابوريم باجاري انطوليا ياكل ديلو كي دس بيكريا او چالي كي نوكتا يا ابوريم باجاري انطوليا يا ايرو روجا سي شامي لباريس كهاي ديلو كي مرحبا.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

كيفتن داخسي في الدولة لبارس غاي هلبي داخسي في الدولة لباجاري هلبي وكيك جتاخن هاريكو بربي جافزنتي ونشتا جهبوني دي ناسكرين كو افتا خاجي بكو هلكشانا خايكو اردنگاري ودي مناخا يا طيبتي جي وني سيكبوناخا يا جزانين غاي هلبي با دي ناسكرين وهروها جمالي تابل بندين خايين كو شفاكي جنش جهجابون ايجي تاخا هشماركي مسكفتين جيرينج دهاوينا كونات سنجي جبوكو نميجينا ليباليجي وكينا فندين جفاكي وخالانكو نشاندارين انكو اردنگاري انكو بنجهين جبو خلق تاخي وطاواهيا باجيرا اجبركو آفا بونا في تاخي جي لغور تاخين هلبي كافين وهنك كانو يجي كوبرانيا مزقفتن ويجي كل الستكا داوية دست سالة كوبستان جيهاتيا آفا كرين داكو برسي فابدكو برفره بونا كوبشة سازية آفها سازية لو ماجي كو اف مزقفتا جي بميماريا خايا نوجان وروبرين خايا مازن جي بالدكشينة ومزقفتن هريكو برچاف جي ينكو تاخا سيف الدولة وغ مزقفتا سيف الدولة مزقفتا ياسركا يا تاخية وغ مزقفتا جي نافكو ناف تاخي بخاكو هلدقرا لي وكو هوشونكا كو استراتيجيكاني زيكي نازلياكو الهريرية ياكو برب وطوبانا هبي هلبكو شاميجي وتلال كوراية وأكل الأرض يجي وقراك ولا بيبا ديشاب وجهد كراجي كو جرينجيا ديني وزانستي مزقفتجي خدانكو بهنگاكا اسطنبولكاكو وزانستيا يا طيبتيا لهلبي اجبركو جي نافيوي تديرو كيدا جيكو بهنك زناريكو زنيار مزن انباجر بجيهاتيا قريدان وكي شيخ الفرمان بارياكو الهديسانكو عبدالهلافة أبو خدايكو وخدي جي رازا بيع وكو جي سالين درج وكي خطيبه وإمامي بيه مزقف تيجيكو خباطة وتيدا جي دراست كون درسن ومجلس خاي ينكو زانستي بشكشي دكري كو خان دكارن زانستي جهر دفري هلا بيه دكشان دي وديار كرنا كو ميماريا مزقف تي با آواهی کا کوچه من توی او که همی جیت ناسکره کنم ایجیا کمی ماریا او که همام اسلامی جیه کف نشوبی کودکی نه هف مزگف خدا نکو قبه یا کافره ها او می ماریا کابلنده کج دورن کجیه رنگیا این کودر دورا تا خیجی تیدیتن و هر وحاجی هوشکا نغف خاشیا کناف خایی و جبو کنو مشکرنا و جهن میجایی آتای بتیجی جبو جیهانه هیا.

هلا بيش خاطرة كيف ترافيكي يا هلا بيش بوكو زيدا كرناكو سلاماتي يا ترافيكي جيس بها في بيدستي باكو با كامبانيا كا دكاش بوكو را كرنا رونيينكو بقاوتيكو وجيكو ده سرس راس كرنا وستيين كو ببيكريا وان بانك لخودية وستيين دكين كو دس بيخاش خاريا دكين كجبو را كرنا رونيينكو نهيل هفكو أولي قلدي واريكو بلافو يكو هفكاري ديكا.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

دم باش قهدر المخاشوي السودلال إيرو برنامه ما لسر هلبستان كو أجوليانا بورما بريا راديو دلال خلقكم يا إيرو لسر هلبستفاني أحمد حسين يا هلبستفاني روناهي ورم بهفرة قهداري هلبستي ويبكن روناهي بندواركي دلسوشب ندوم خوخما نافتا دا بيكالكو بيروشب بندايا آريا دميم بقافتا جي كوكومكا سكشتما بيدنجيا لوما ديا تو بزانبي روناهي تو بزانبي روناهي اسكيما قلقلنجيكا نافشاواتم رابرينا آواراتا لاتم آسویا پرنگی ما جرنگی شوی بارتم ددارستانی کنی تدم بیا مسککا سیما دچرخار کرانا برینا تدم دبگولایا درفیده برارو

محافظة تولور ترسامني وبندا آريا تما كوشكارية كاقول باكم ديكمونا كم هيفيا جافي تما هيفيا جافي تما جيكرا جودا ناكم كافراكي بيديروكم دي باباني عدادة بيكوكم دي الاستاقه عدادة سنغاتة زاروكم دكم ناكم فيفي تجي جخافة راناكم دكم وناكم فيفي تجي جخافنا راناكم وبندا ماما دوزان دكم ودخادة ازنجم راواني ما راقافم راواني ما راقافم قرخ ما چيكن هناكن توماي برسكن قيا جهتونا قليما وان خونا خيا مشتو بارانا جسي نورين تارا دكم زندانا وان دهول قاوان شو باتيا وان دبشاندنا خالي قردانا تيا برنادم برنادم برنادم برنادم, برنادم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط الثلاثاء 9 حزيران اكتمال الاستعدادات لافتتاح معبر إصلاحية للسكك الحديدية بين مدينة غازي عنتاب التركية وسوريا، وأن بلاده تعمل على تحديث وتطوير كافة المعابر الحدودية مع سوريا. جاء ذلك في كلمة خلال جلسة بعنوان آفاق جديدة في التجارة لتركيا وسوريا، شارك فيها بولاط ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار ضمن قمة الأناضول لاقتصادات المدن التي عقدت في ولاية غازي عنتاب التركية. وقال بولاط تركيا تعمل مع الجانب السوري على تحديث وتطوير كافة المعابر الحدودية، وقريبا سنبشركم بافتتاح معبر إصلاحية للسكك الحديدية بين مدينة غازي عنتاب التركية وسوريا. وأكد بولاط على أن أولوية تركيا في سوريا هي الحفاظ على الدولة ووحدتها الوطنية وسيادة أراضيها. وأوضح بولاط أن الجمهورية التركية وحكومتها بقيادة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان لطالما أولت اهتماما بالغا لرفاهية الشعب السوري، وفتحت أبوابها للشعب السوري، واستضافت نحو 3,500,000 سوري. وأضاف بولاط وكجزء من سياستنا الأمنية الوطنية قدمت دولتنا وحكومتنا كافة أنواع الدعم السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والعسكري للدولة والحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع. وذكر أنه رغم قصر المدة الزمنية نسبيا والتي لم تتجاوز عاما ونصف منذ سقوط نظام الأسد، فقد حققت سوريا السلام الداخلي واستعادت وحدة أراضيها وبدأت عملية استقرار سياسي. وأكد أن تركيا قدمت دعما سياسيا ودبلوماسيا بالغ الأهمية لتحسين علاقات سوريا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وأشار بولاط إلى أن سوريا بحاجة إلى مزيد من التمويل والاستثمار والعلاقات التجارية لتحقيق النجاح الاقتصادي. وتابع بولاط قدمنا دعما كبيرا للحكومة السورية في سبيل تبني سياسة ورؤية إيجابية تجاه سوريا في الأسواق الغربية والعالم، وبذل رئيسنا جهودا حثيثة لإقناع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا.

وأوضح بولاط قائلا: مع تحقق الاستقرار والأمن في شمال شرقي سوريا مطلع هذا العام، أبلغنا نظراءنا في الحكومة السورية بجاهزيتنا التامة لإعادة تفعيل وتشغيل البوابة الجمركية بين مدينة صيبين بتركيا ومدينة القامشلي بسوريا، وأوضح أن كافة الاستعدادات قائمة ومكتملة، وأنه يمكن تدشين العمل في هذا المعبر في أقرب وقت، وذلك لضمان اندماج منطقة شمال شرقي سوريا واستفادتها من حركتي التجارة والاستثمار. كما أشار إلى أن الترتيبات المتعلقة بإعادة فتح الحدود الجمركية في ممر ميدان إكبس إصلاحية باتت جاهزة ومكتملة تماما من الجانب التركي. ولفت بولاط إلى أن إنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين جيتكو في الفترة الجديدة من سوريا أمر بالغ الأهمية لوضع العلاقات الاقتصادية على أسس قانونية. وأكد بولاط أن ولاية غازي عنتاب وبلديتها الكبرى وإدارة المناطق الصناعية على أتم الاستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم لاستكمال وإصلاح جزء من خط السكك الحديدية داخل الجانب السوري لربط البلدين. وذكر أن البلدان نجحا في قطع أشواط ومسافات استراتيجية واسعة، سواء في قطاع إدارة الجمارك أو التبادل التجاري أو الاستثمارات، وكذلك في قطاع النقل والمواصلات. وأكد أن النجاح في إعادة فتح طريق الترانزيت السوري الدولي يعد أحد أبرز الإنجازات الاقتصادية المشتركة، وأشار إلى أن سوريا تعد أيضا منصة عبور رئيسية لتجارة الترانزيت المتجهة نحو الأسواق العراقية، لافتا إلى أن هذه الحركة اللوجستية بدأت تسير الآن بسلاسة ودون معوقات. وأشار بولاط إلى استمرار افتتاح مصانع وورش إنتاج جديدة في سوريا إلى جانب مؤشرات تعافٍ في القطاع الزراعي، موضحا أن وزارة التجارة التركية دعمت العام الماضي مشاركة شركات تركية في 6 معارض دولية داخل سوريا. وأضاف أن تركيا شاركت في معرض دمشق الدولي العام الماضي بأكثر من 100 رجل أعمال، مع بدء التحضيرات للمشاركة مجددا في نسخة آب المقبل. ولفت إلى وجود تفاهمات بشأن افتتاح بنوك تركية فروعا لها في سوريا بالتوازي مع مراجعات تشريعية يجريها الجانب السوري في قطاع المصارف، إلى جانب مباحثات بين البنكين المركزيين في البلدين ومواصلة الاتصالات المتعلقة بطباعة العملة الوطنية السورية. كما أوضح أن اتحاد الغرف والبورصات التركية ومنظمات مجتمع مدني افتتحت فروعا لها في سوريا، مشيرا إلى تشغيل خط عبارات بين اللاذقية السورية وإسكندرون التركية بما يسهم في تنشيط النقل البحري بين البلدين. وشدد بولاط على أن فتح طرق النقل والتجارة بين تركيا وسوريا ودول الخليج بالإضافة إلى إحياء طريق الحجاز سيلعب دورا محوريا في دفع عجلة الازدهار الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط. وأشار بولاط إلى أن تقليص النفوذ الإسرائيلي في المنطقة بالتوازي مع تعزيز التضامن السياسي والاقتصادي المشترك من شأنه أن يرسخ مجالات الرخاء الاقتصادي والأمن والسلام في الشرق الأوسط والخليج وعلى طول الحدود الجنوبية لتركيا.

وذكر بولات أن حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع حاليا لأكثر من 3 مليارات دولار، وأردف قائلا: هدفنا القادم 5 مليارات دولار، لافتا إلى أن تركيا وفرت بسرعة احتياجات سوريا من السلع والمنتجات الضرورية ضمن جهود إعادة الإعمار والتأهيل. وأكد بولات أن تركيا تنظر إلى وحدة سوريا واستقرارها باعتبارهما عاملين مهمين لأمنها ووحدتها الوطنية، مشيرا إلى تسجيل ارتفاع سريع في حجم التجارة الثنائية عقب انتهاء الحرب في سوريا. وأضاف أن نمو القطاعين الصناعي والزراعي في سوريا من شأنه تعزيز التجارة المتبادلة. وفيما يخص المشهد الداخلي السوري، أوضح الوزير بولات أن سوريا نجحت في ترسيخ استقرارها السياسي، لا سيما بعد تمكنها مطلع عام 2026 من تحقيق الاستقرار والوحدة في مناطقها الشمالية الشرقية. وأكد بولات انتفاء أي تردد بشأن المضي قدما في الاستثمارات والتجارة المتبادلة وافتتاح الفروع وتبادل الزيارات وتنظيم المعارض المشتركة. وأوضح بالقول: إن مدينة حلب كواحدة من أقرب المدن إلى تركيا تعيش حالة من التكامل الإنساني والثقافي والاقتصادي مع ولايتي كلس وغازي عنتاب التركيتين. وتابع: تعد غازي عنتاب سادس أكبر مركز تصديري في تركيا، ما يعني أنها مدينة تمارس التصدير والاستيراد بكفاءة عالية وتوفر فرصا كبرى للتجار السوريين. وأشار الوزير إلى حضور رؤساء غرف التجارة والصناعة في هذا الحراك لمعرفتهم الوثيقة بالأسواق ومواقع الإنتاج المشتركة، مضيفا أن الجيل الشاب المكون من 4 ملايين سوري بات يتحدث اللغة التركية بطلاقة كاللغة الأم، وهو ما يشكل مساهمة نوعية كبيرة في تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والاجتماعية بين البلدين. وذكر بولات أن

الترانزيت عبر سوريا نحو دول الخليج قد اتخذ بالفعل قبل اندلاع الحرب، مضيفا مع حل أزمة تأشيرات الدخول لسائقي الشحن واللوجستيات مع المملكة العربية السعودية في نيسان الماضي بدأ ممر الترانزيت البري بممارسة مهامه ووظائفه الحيوية بسرعة، وأردف هذا الممر لن يحقق عوائد اقتصادية كبيرة للاقتصاد والشعب السوري فحسب، بل يتيح لتركيا أيضا فرصة الوصول إلى دول الخليج عبر أقصر طريق ممكن وفي غضون 3 أيام. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الكبد الدهني، الوباء الصامت الذي لا يتحدث عنه كثيرون. تخيل أن تشخص بمرض كبدي خطير رغم أنك لا تشرب الكحول بإفراط وتشعر بأنك في صحة جيدة. هذا السيناريو أصبح أكثر شيوعا مما يعتقد كثيرون، إذ يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من الكبد الدهني دون أن يشعروا بأي أعراض. وبينما يتركز اهتمام الرأي العام على السرطان والسكري وأمراض القلب، يواصل الكبد الدهني انتشاره بصمت ليصبح أحد أكثر الأمراض المزمنة شيوعا في عصرنا. ومع ذلك فإن الكبد الدهني من الأمراض التي يمكن في كثير من الحالات الوقاية منها أو حتى عكس مسارها إذا اكتشف مبكرا، وهو ما يجعل الوعي بها أكثر أهمية من أي وقت مضى. ما هو الكبد الدهني؟ يعرف هذا المرض اليوم باسم مرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب، وهو الاسم الذي اعتمدته الهيئات العلمية الدولية حديثا ليحل محل التسمية السابقة مرض الكبد الدهني غير الكحولي. وقد جاء هذا التغيير ليعكس فهما علميا أكثر دقة لطبيعة المرض، إذ إن المشكلة الأساسية لا تتمثل فقط في غياب استهلاك الكحول، بل في وجود اضطرابات استقلابية تلعب الدور المحوري في نشوء المرض وتطوره. ويعرف مرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب بأنه وجود تشحم كبدي، أي تراكم غير طبيعي للدهون داخل الكبد. وعند فحص عينة نسيجية من الكبد يشخص التشحم عادة عندما تحتوي أكثر من 5% من الخلايا الكبدية على قطرات دهنية. ويحدث ذلك لدى أشخاص لا يعانون من استهلاك مفرط للكحول، ولا من التهاب كبدي فيروسي، ولا من أمراض كبدية أخرى معروفة يمكن أن تفسر هذا التراكم، كما لا يكون ناتجا عن أدوية معروفة بتسببها في تشحم الكبد. بعبارة أخرى، فإن تشخيص المرض يتطلب وجود دليل على تراكم الدهون في الكبد مع استبعاد الأسباب الأخرى المعروفة لتشحم الكبد، ووجود عامل واحد على الأقل من عوامل الخطر الاستقلابية كالسمنة أو السكري من النوع الثاني أو مقاومة الأنسولين أو ارتفاع ضغط الدم أو اضطرابات الدهون في الدم. ورغم أن وجود كمية صغيرة من الدهون في الكبد أمر طبيعي، فإن تراكمها بشكل مفرط قد يؤدي إلى التهاب الكبد وتليفه، وفي الحالات المتقدمة قد يتطور الأمر إلى فشل كبدي أو سرطان الكبد. وتتجلى خطورة هذا المرض في أن معظم المصابين به لا يعلمون أنهم يعانون منه أصلا. والكبد من أكثر أعضاء الجسم قدرة على أداء وظائف معقدة ومتعددة، فهو ينظم عمليات الاستقلاب، ويعالج المغذيات القادمة من الطعام، ويخزن الطاقة، ويتخلص من السموم والمواد الضارة. لكن هذا العضو يتميز أيضا بقدرة كبيرة على تحمل الضرر، إذ يمكن أن يتعرض لتلف تدريجي لسنوات طويلة قبل أن تظهر أي أعراض واضحة. ولهذا السبب يطلق على الكبد الدهني أحيانا اسم المرض الصامت، لأن كثيرا من المرضى يكتشفون إصابتهم به مصادفة أثناء إجراء فحوصات للدم أو تصوير بالأمواج فوق الصوتية لأسباب لا علاقة لها بالكبد،
وتشير التقديرات العالمية إلى أن نحو شخص من كل 4 بالغين قد يكون مصابا بدرجة ما من الكبد الدهني، ما يجعله من أكثر أمراض الكبد المزمنة انتشارا في العالم. وقد ساهمت الزيادة الكبيرة في معدلات السمنة والسكري من النوع الثاني، وقلة النشاط البدني والأنماط الغذائية غير الصحية في تغذية هذه الموجة المتصاعدة من الإصابات. ولا تقتصر خطورة الكبد الدهني على المضاعفات التي تصيب الكبد فحسب، بل تمتد إلى كونه أحد الأسباب الرئيسية لزراعة الكبد في العديد من دول العالم. فمع تراجع بعض أسباب أمراض الكبد التقليدية كالتهاب الكبد الفيروسي بفضل العلاجات الحديثة، يواصل عدد المرضى الذين يصلون إلى مراحل متقدمة من التليف والتشمع الناتجين عن الكبد الدهني الارتفاع. وتشير دراسات حديثة إلى أن التهاب الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب أصبح بالفعل بين أكثر الأسباب شيوعا لزراعة الكبد في الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، ويتوقع الخبراء أن تزداد مساهمته في السنوات القادمة مع استمرار ارتفاع معدلات السمنة والسكري عالميا. الكبد الدهني أكثر من مجرد مرض في الكبد، ولكن الكبد الدهني ليس مجرد مرض يصيب الكبد فحسب، فالباحثون ينظرون إليه اليوم باعتباره أحد مظاهر الخلل الاستقلابي الذي يصيب الجسم بأكمله. فالمصابون بالكبد الدهني أكثر عرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى المزمنة وغيرها من الاضطرابات الاستقلابية، بل إن أمراض القلب والأوعية الدموية تمثل السبب الرئيسي للوفاة لدى المصابين بالكبد الدهني، وهو ما يعكس الترابط الوثيق بين صحة الكبد وصحة الجسم بشكل عام. ولكن لماذا تتراكم الدهون داخل الكبد؟ يعود تراكم الدهون داخل الكبد إلى مجموعة معقدة من العوامل. فخلافا للاعتقاد الشائع، لا يحدث الكبد الدهني بسبب تناول الدهون الغذائية فقط، فعندما يصبح الجسم مقاوما للأنسولين، وهي حالة شائعة لدى المصابين بالسمنة والسكري، يبدأ الكبد في إنتاج المزيد من الدهون ويقل في الوقت نفسه تخلصه منها، فتتراكم تدريجيا داخل خلاياه. وتعد السمنة خاصة تراكم الدهون الحشوية من أهم عوامل الخطر، ولا يقتصر المرض على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، فقد يصاب به بعض الأشخاص النحفاء نتيجة عوامل وراثية أو اضطرابات استقلابية أو تراكم الدهون حول الأعضاء الداخلية رغم مظهرهم الخارجي الطبيعي. وتشير الدراسات إلى أن ما بين 10-20% من المصابين بالكبد الدهني قد يكونون من ذوي الوزن الطبيعي، وهي ظاهرة تعرف أحيانا باسم الكبد الدهني لدى النحفاء. ولهذا السبب قد يفاجأ بعض الأشخاص بتشخيص الكبد الدهني رغم أنهم لا يعانون من السمنة. من التشحم إلى التليف وسرطان الكبد، لا تتشابه جميع حالات الكبد الدهني من حيث الخطورة، فبعض المرضى يعانون فقط من تراكم الدهون داخل الكبد دون حدوث أضرار كبيرة، بينما يتطور المرض لدى آخرين إلى مرحلة أكثر خطورة تعرف باسم التهاب الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب. وفي هذه المرحلة تبدأ الخلايا الكبدية بالتعرض للالتهاب والتلف، ومع مرور الوقت قد يؤدي هذا الالتهاب المزمن إلى تليف الكبد، وهي عملية يستبدل فيها النسيج الكبدي السليم تدريجيا بنسيج ندبي يفقد قدرته على أداء وظائفه الطبيعية. وفي المراحل المتطورة قد يتطور التليف إلى تشمع الكبد أو فشل كبدي أو سرطان الكبد. هل يمكن علاج الكبد الدهني؟
رغم خطورة المرض فإن الخبر السار يتمثل في أن الكبد الدهني قابل للعلاج، وقد يكون قابلا للشفاء في مراحله المبكرة. وتظهر الدراسات أن فقدان ما بين 7-10% من وزن الجسم، وخاصة على مستوى الخصر حيث تتراكم الدهون الحشوية الخطيرة، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في كمية الدهون داخل الكبد وتحسن الالتهاب. أما فقدان وزن أكبر فقد يساعد على عكس بعض درجات التليف لدى بعض المرضى، كما يساهم النشاط البدني المنتظم في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتقليل الدهون الكبدية حتى في حال كان فقدان الوزن محدودا. ومن الناحية الغذائية تشير الأدلة العلمية إلى أن الأنماط الغذائية المتوازنة كالحمية المتوسطية الغنية بالخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والأسماك وزيت الزيتون ترتبط بتحسن صحة الكبد. وفي المقابل فإن الإفراط في تناول المشروبات السكرية والأطعمة فائقة التصنيع يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالمرض وتفاقمه. ومن المهم التأكيد على أنه لا توجد وصفة سحرية أو مكمل غذائي أو برنامج تطهير من السموم قادر على تنظيف الكبد أو علاج الكبد الدهني خلال أيام، فما زالت التغييرات المستدامة في نمط الحياة تمثل حجر الأساس في الوقاية والعلاج. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

Pedro Alves.

Zambaş, gıhdarın Maheja o Delal. İro am bu ara bernamaya Suriye dedili dirok eda. O Juliana bu ara ma. Briya Radio Delal. O xalakama ya İro. لسر من سكافتين ديروكي لطاخة سيف الدولة لبارزقهاي هلبي ورم بهفرة وان مسكافتان وديروكا مسكافتان وكنجي او مسكافتان هاتن آفاكرين وهاتن تشيكرين او مسكافتان بچتين آسكرين وبچن آفدارين وديروكا وان يان كافنار جي چيا وكي او مسكافتان جي آفاكرنا

سكيفتن داخسي في الدولة لبارس غاي هلبي داخسي في الدولة لباجار هلبي وكيك جتاخن هاريكو برب جافزنتي ونشتا جهبوني دي ناسكرين كو افتا خاجي بكو هلكشانا خايكو اردنگاري او ديمانا خياتي بتيجي وني سكبوناخا ياش زانينجه هلبي با دي ناسكرين وهروها جملي تابل بندين خايين كوشفاكي جنش تهجبوني جي تاخو هشماركي مسكفتين جيرينج دهوينا كونات سنجي جبوكو نميجينا ليباليجي وكناظن دين جباكي وخالانكو نشاندارين انكو اردنگاري انكو بنجهين جبو خلقه تاخي وطاواهيا باجيرا اجبركو آوا بونا وي تاخي جي لغوري تاخن هلبي كافن وهني كانو يجي كوبرانيا مسكبتن ويجي كل الستكا داوية دست سالة كوبستان جهاتية آفاكره داكو برسي فابدكو برفرهبونا كوبشة سازية أفها سازية لو ماجيكو أف مسكبتاجي بمماريا خايا نوجان وروبرين خايا مازنجي بالدكشينة ومسكبتن هريكو برچافجي ينكو تاخا سيف الدولة وغ مسكفتا سيف الدولة مسكفتا ياسركا يا تاخية وغ مسكفتا جي نافكو نافتا خي بخاكو هلدقرا لي وكو هوشونكا كو استراتيجيكا نيزيكي نازلياكو الهريرية ياكو بربي وطوبانا هبي هلبيكو شاميجي وطلال كوراية وأكل الأرداية جي وقراك ولا بيبا ديشاب وجهد قراجيكو قرنجيا ديني وزانستي مزقفت جي خدانكو بهنگاكا اسطنبولكاكو وزانستيا يا طيبتيا لهلبي اجبركو جي نافيوي تديرو كيدا جيكو بهنك زناريكو زنيار مزن انباجير بجيهاتيا قريدان وكي شيخ الفرمان بارياكو الهديسانكو عبدالهلافة ابو خدايكو وخدي جي رازابيع وكوجي صالندرج وكي خطيبه وامامي بي مسكفتي جيكو خباطه وتيدا جي دراس تكون درسن ومجلس خايين كوزانستي بيشكشي دكري كو خان دكارن زانستي جهر دفري

دام باش قهدارين ما خشوي ستودي لال إيرو أمبورا برنامايا رولا تركيا دي سوريا دا وأجوليانا بوراما بريا راديو دلال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الكبد الدهني، الوباء الصامت الذي لا يتحدث عنه كثيرون. تخيل أن تشخص بمرض كبدي خطير رغم أنك لا تشرب الكحول بإفراط وتشعر بأنك في صحة جيدة. هذا السيناريو أصبح أكثر شيوعا مما يعتقد كثيرون، إذ يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من الكبد الدهني دون أن يشعروا بأي أعراض. وبينما يتركز اهتمام الرأي العام على السرطان والسكري وأمراض القلب، يواصل الكبد الدهني انتشاره بصمت ليصبح أحد أكثر الأمراض المزمنة شيوعا في عصرنا. ومع ذلك فإن الكبد الدهني من الأمراض التي يمكن في كثير من الحالات الوقاية منها، أو حتى عكس مسارها إذا اكتشف مبكرا، وهو ما يجعل الوعي بها أكثر أهمية من أي وقت مضى. ما هو الكبد الدهني؟ يعرف هذا المرض اليوم باسم مرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب، وهو الاسم الذي اعتمدته الهيئات العلمية الدولية حديثا ليحل محل التسمية السابقة مرض الكبد الدهني غير الكحولي. وقد جاء هذا التغيير ليعكس فهما علميا أكثر دقة لطبيعة المرض، إذ إن المشكلة الأساسية لا تتمثل فقط في غياب استهلاك الكحول، بل في وجود اضطرابات استقلابية تلعب الدور المحوري في نشوء المرض وتطوره. ويعرف مرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب بأنه وجود تشحم كبدي، أي تراكم غير طبيعي للدهون داخل الكبد. وعند فحص عينة نسيجية من الكبد يشخص التشحم عادة عندما تحتوي أكثر من 5% من الخلايا الكبدية على قطرات دهنية، ويحدث ذلك لدى أشخاص لا يعانون من استهلاك مفرط للكحول، ولا من التهاب كبدي فيروسي، ولا من أمراض كبدية أخرى معروفة يمكن أن تفسر هذا التراكم، كما لا يكون ناتجا عن أدوية معروفة بتسببها في تشحم الكبد. بعبارة أخرى، فإن تشخيص المرض يتطلب وجود دليل على تراكم الدهون في الكبد مع استبعاد الأسباب الأخرى المعروفة لتشحم الكبد، ووجود عامل واحد على الأقل من عوامل الخطر الاستقلابية كالسمنة أو السكري من النوع الثاني، أو مقاومة الأنسولين، أو ارتفاع ضغط الدم، أو اضطرابات الدهون في الدم. ورغم أن وجود كمية صغيرة من الدهون في الكبد أمر طبيعي، فإن تراكمها بشكل مفرط قد يؤدي إلى التهاب الكبد وتليفه، وفي الحالات المتقدمة قد يتطور الأمر إلى فشل كبدي أو سرطان الكبد. وتتجلى خطورة هذا المرض في أن معظم المصابين به لا يعلمون أنهم يعانون منه أصلا. والكبد من أكثر أعضاء الجسم قدرة على أداء

وظائف معقدة ومتعددة، فهو ينظم عمليات الاستقلاب، ويعالج المغذيات القادمة من الطعام، ويخزن الطاقة، ويتخلص من السموم والمواد الضارة. لكن هذا العضو يتميز أيضا بقدرة كبيرة على تحمل الضرر، إذ يمكن أن يتعرض لتلف تدريجي لسنوات طويلة قبل أن تظهر أي أعراض واضحة. ولهذا السبب يطلق على الكبد الدهني أحيانا اسم المرض الصامت، لأن كثيرا من المرضى يكتشفون إصابتهم به مصادفة أثناء إجراء فحوصات للدم أو تصوير بالأمواج فوق الصوتية لأسباب لا علاقة لها بالكبد. وتشير التقديرات العالمية إلى أن نحو شخص من كل 4 بالغين قد يكون مصابا بدرجة ما من الكبد الدهني، ما يجعله من أكثر أمراض الكبد المزمنة انتشارا في العالم. وقد ساهمت الزيادة الكبيرة في معدلات السمنة والسكري من النوع الثاني، وقلة النشاط البدني، والأنماط الغذائية غير الصحية في تغذية هذه الموجة المتصاعدة من الإصابات. ولا تقتصر خطورة الكبد الدهني على المضاعفات التي تصيب الكبد فحسب، بل تمتد إلى كونه أحد الأسباب الرئيسية لزراعة الكبد في العديد من دول العالم. فمع تراجع بعض أسباب أمراض الكبد التقليدية كالتهاب الكبد الفيروسي بفضل العلاجات الحديثة، يواصل عدد المرضى الذين يصلون إلى مراحل متقدمة من التليف والتشمع الناتجين عن الكبد الدهني الارتفاع. وتشير دراسات حديثة إلى أن التهاب الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب أصبح بالفعل بين أكثر الأسباب شيوعا لزراعة الكبد في الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، ويتوقع الخبراء أن تزداد مساهمته في السنوات القادمة مع استمرار ارتفاع معدلات السمنة والسكري عالميا. الكبد الدهني أكثر من مجرد مرض في الكبد، ولكن الكبد الدهني ليس مجرد مرض يصيب الكبد فحسب، فالباحثون ينظرون إليه اليوم باعتباره أحد مظاهر الخلل الاستقلابي الذي يصيب الجسم بأكمله. فالمصابون بالكبد الدهني أكثر عرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى المزمنة وغيرها من الاضطرابات الاستقلابية، بل إن أمراض القلب والأوعية الدموية تمثل السبب الرئيسي للوفاة لدى المصابين بالكبد الدهني، وهو ما يعكس الترابط الوثيق بين صحة الكبد وصحة الجسم بشكل عام. ولكن لماذا تتراكم الدهون داخل الكبد؟ يعود تراكم الدهون داخل الكبد إلى مجموعة معقدة من العوامل. فخلافا للاعتقاد الشائع، لا يحدث الكبد الدهني بسبب تناول الدهون الغذائية فقط، فعندما يصبح الجسم مقاوما للأنسولين، وهي حالة شائعة لدى المصابين بالسمنة والسكري، يبدأ الكبد في إنتاج المزيد من الدهون، ويقل في الوقت نفسه تخلصه منها، فتتراكم تدريجيا داخل خلاياه. وتعد السمنة خاصة تراكم الدهون الحشوية من أهم عوامل الخطر، ولا يقتصر المرض على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، فقد يصاب به بعض الأشخاص النحفاء نتيجة عوامل وراثية أو اضطرابات استقلابية أو تراكم الدهون حول الأعضاء الداخلية رغم مظهرهم الخارجي الطبيعي. وتشير الدراسات إلى أن ما بين 10-20% من المصابين بالكبد الدهني قد يكونون من ذوي الوزن الطبيعي، وهي ظاهرة تعرف أحيانا باسم الكبد الدهني لدى النحفاء. ولهذا السبب قد يفاجأ بعض الأشخاص بتشخيص الكبد الدهني رغم أنهم لا يعانون من السمنة. من التشحم إلى التليف وسرطان الكبد، لا تتشابه جميع حالات الكبد الدهني من حيث الخطورة، فبعض المرضى يعانون فقط من تراكم الدهون داخل الكبد دون حدوث أضرار كبيرة، بينما يتطور المرض لدى آخرين إلى مرحلة أكثر خطورة
تعرف باسم التهاب.

الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب. وفي هذه المرحلة تبدأ الخلايا الكبدية بالتعرض للالتهاب والتلف، ومع مرور الوقت قد يؤدي هذا الالتهاب المزمن إلى تليف الكبد، وهي عملية يستبدل فيها النسيج الكبدي السليم تدريجيا بنسيج ندبي يفقد قدرته على أداء وظائفه الطبيعية. وفي المراحل المتطورة قد يتطور التليف إلى تشمع الكبد أو فشل كبدي أو سرطان الكبد. هل يمكن علاج الكبد الدهني؟ رغم خطورة المرض فإن الخبر السار يتمثل في أن الكبد الدهني قابل للعلاج، وقد يكون قابلا للشفاء في مراحله المبكرة. وتظهر الدراسات أن فقدان ما بين 7-10% من وزن الجسم، وخاصة على مستوى الخصر حيث تتراكم الدهون الحشوية الخطيرة، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في كمية الدهون داخل الكبد وتحسن الالتهاب. أما فقدان وزن أكبر فقد يساعد على عكس بعض درجات التليف لدى بعض المرضى، كما يساهم النشاط البدني المنتظم في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتقليل الدهون الكبدية حتى في حال كان فقدان الوزن محدودا. ومن الناحية الغذائية تشير الأدلة العلمية إلى أن الأنماط الغذائية المتوازنة كالحمية المتوسطية الغنية بالخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والأسماك وزيت الزيتون ترتبط بتحسن صحة الكبد. وفي المقابل فإن الإفراط في تناول المشروبات السكرية والأطعمة فائقة التصنيع يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالمرض وتفاقمه. ومن المهم التأكيد على أنه لا توجد وصفة سحرية أو مكمل غذائي أو برنامج تطهير من السموم قادر على تنظيف الكبد أو علاج الكبد الدهني خلال أيام، فما زالت التغييرات المستدامة في نمط الحياة تمثل حجر الأساس في الوقاية والعلاج. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

شوني جاري جهو أردن قريبا قندي أشون لك شايا بلبليكو لو كانتونا فريني دي كيبا ولقن داواري باكوري هلبي كو قندي أشوني دي كيبا أو بقاسي ده حتى 15 كيلومتري

چاوم زانی گل شیرینه گلا دل من پر رنگینه کس کو سور زروشینه

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيك أنسة آلاء، وشكرا كتير إليك على تلبية الدعوة.
1: شكرا لك. زو
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنت؟
1: اسمي آلاء ياريم من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال 2013، بعدين سافرت على دبي بال 2014، ورجعت من الإمارات تقريبا بال 2019. صار لي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريبا، أملا طفلين منفصلة. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلا لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح انه تجربتك بالحياه مليانه تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كثير له اثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك، سيده اعمال ولا صاحبه مشروع ولا ببساطه شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: انا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي باكثر من مجال، يعني فينا نقول سيده اعمال مبتدئه. انا فايته شريكه بمعمل صغير مع والدي، اشتغلت مدرب تسويق لمده سنه، من جديد عم بكفي دراسه، اتدربت بشركه تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلا مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني انا كثير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لانه انا بحبه كثير.
0: واضح انه شخصيتك لعبت دور كثير كبير عم توصلي لليوم.
1: الحمد لله.
0: أنسى آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
1: أنا طلعت من سوريا مثل كل إحنا مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، أخذت البكالوريا، طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي أول ما جيت على تركيا فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا، فما كنت مكفي دراستي، معي بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي، تصميم داخلي، يعني عم كفي بهدول المجالات، هي تحصيلي العلمي.
0: أنت بتقولي حتى ولو الدراسة مو بنفس المجال دائما تترك أثر بطريقك؟
1: أكيد أكيد، في انه الدراسه بتخلي الانسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الانسان هيك ما بينغلق على حاله، بيضل عم بيتعلم عم بيجرب، حتى لو ما اشتغل بنفس المجال بيكفي انه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحه.
0: بتحسي انه اي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو انه بشكل غير مباشر؟
1: اي شيء تعلمته، اذا قصدك على الدراسه، انا ما كنت دارسه دراسه عاليه، كنت واصل البكالوريا
0: بس. لا بشكل عام بالحياه،
1: بشكل عام بالحياه الغربه كتير بتعلم، السفر كتير بيعلم، انك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفه، في ظروف معينة كتير بيطورك، انك تدرس، انك تسعى، وقت اللي بتطلع من البيت وبتعاشر عالم وبتكون اجتماعي كمان هذا الشيء بيأثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت اكتر من مجال وقررت اعمل اكتر من شيء كمان تعلمت منه. الغربة كتير بتطور الانسان، فالواحد وقت اللي بيطلع من بيئته ومجتمعه بيشوف مجتمعات تانية كتير بتغير بتطور، هذا اكتر شيء بحسه بيأثر بشخصية الانسان.
0: هلا هو بصراحة في كتير ناس للأمانة ما بينتبهوا انه كل مرحلة بالحياة لها فائدة معينة.
1: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة، الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلها تعطينا فوائد، كل إنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ إنه نحن بالحياة الأشخاص وقت اللي بيمروا بمرحلة معينة فرضاً بتوجعوا أو بيصير معه مشاكل أو هيك، فهنا بيوقفوا عندها، وهذا أكبر غلط. الإنسان لحتى يتعلم، بالعكس المؤمن القوي خير محبوب الله من المؤمن الضعيف، فأي تجربة بالحياة تجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضعفنا أو شيء، فالتجارب بتجي لتقوينا، كل شيء بنمر فيه لنقوى، لنتغير، لنكون أفضل.
0: بدك تصفيق.
1: والله أنا كتير من السنة وكتير بحكي.
0: أنسى آلاء، عشتي بحلب، بتركيا وبدبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
1: والله رحلة حلوة كتير. الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، تتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها، وقت اللي طلعت لتركيا ما ضليت فيها كتير، أنا ضليت سنة وسافرت. بالإمارات كتير استفدت، الإمارات هو خليط مجتمعات ما أنا مجتمع واحد، فحلو حلو الإنسان هيك الانفتاح، أنك بتتعلم عادات تقاليد، بتشوف ناس كتير. وقت اللي جات لتركيا كمان كانت بلد حلوة، إلى إيجابياتها وإلى سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا كان حلو كتير بيعلمك وبيطورك.
0: طيب شو أكتر شيء تعلمتي من الغربة؟
1: الاعتماد على الحال، الاعتماد على الذات. أنا من عائلة كتير داعمة وكتير بيوقفوا جنبي. وقت اللي تركت وكنت لحالي تعلمت أعتمد على حالي، تعلمت كون قد حالي، تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالها تماما بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي حرفيا يعني وبعمر صغير.
0: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه ويبدأ أنك من النوع الثاني.
1: أنا من طبيعتي ما بحب انكسر وما بأمن بهي الكلمة، وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هالمصطلح.
0: كونك أم وصاحبة مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصية وشغلك؟
1: والله الموضوع كتير صعب، في كمية ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيرة بتمرق فيها، بالذات إني أنا بنت منفصلة، فأنا المسؤولة عن أولادي بشكل كامل، وكمان عندي أحلام بدي أحققها، عندي كمية ضغوطات، أنا مسؤولة عن حالي، مسؤولة عن بيتي، أنا عاشرة حالي، مسؤولة عن كل شيء. فالموضوع صعب، بس في موضوع كتير حلو مسهل الموضوع، وجود أهلي جنبي. بابا معي ما بيتركني أبدا، أهلي وجودهم جنبي كتير مهم. عندي أهل تانين ببنيتي نفسها كتير معينين إلي، عندي رفقات، أنا ببيئة كتير داعمة للصراحة. أنا كشخص لا والله كتير الموضوع صعب أنك تكون أم، تكون مسؤول، بالذات إذا أنت مسؤول عن كل التفاصيل. يعني أنا الأنسة لأولادي، أنا الأوتوكار، أنا اللي عم بشتغل، وأنا اللي عم بطلع، وأنا اللي عم بهتم بالتفاصيل، أنا كل شيء. بس رح أقول لك شيء، بحس إنه تجي أقوى المعارك لأقوى جنود. دايما بحس انه رب العالمين اعطاني اشياء كتير حلوة بتقويني، يعني كل ما مرقت بضغوطات اعلى كل ما بتقويك اكتر، كل ما بتنصقل شخصيتك اكتر.
0: التوازن بصراحة بهالحالة انجاز لحاله هو بحد ذاته.
1: لا صراحة ايه، يعني انا كل حوالي بيقولوا لي انه برافو عليك قدراني توازني بين كل هالاساس.
0: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو اكثر شيء لفت انتباهك هناك؟
1: كم التنظيم اللي بالبلد، كميه لطافه الشعب والرقي اللي بتعاملوا فيه، كم الامان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع انه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كميه امان، في كميه محبه، هن بلد جدا متعاون. يعني اكثر شيء بيزعلني اني وقت تركت الامارات الشعب، الشرطه، المجتمعات المختلفه، يعني كلهم بتحسهم بيتعاونوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم. هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالإمارات. يعني أنا عن تجربتي، أنا سلال تجربتي شي 7 سنين تاكل، بس نحن كسوريين شعب محبب بالإمارات. كم الإنسانية اللي عندهم. مرة كنت بموقف رحت لعمل إقامة، كانت بنتي كتير صغيرة، كانت ما تتجاوز السنة، بنتي عم تبكي كتير وأنا لازم خلص أموري وأمشي. فوالله فرجولي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها بوقت إنه أنا عم بعمل ورائي وبظبط كل التفاصيل. مرة تانية بالبنك كان عندي توقيع، وكنت نسيانة كيف الموقع وشكل التوقيع، وكان في رصيد، يعني مبلغ كبير برصيدي، كنت نسيانة التوقيع. وقت اللي شافوني أول مرة ما عرفت، وتاني مرة ما عرفت، طلع لي رسمة التوقيع، والمهمة تتوتري، وجابوا لي قهوة وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي ايباد وعملت نفسه ومشوا لي اموري. بلد سهلة التعامل بالمطارات، بس مجرد انه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص لك بمرؤوك. يعني ما بعرف انه انا كنت محظوظة للصراحة ولا هن شعب جدا راقي. كانوا يبعثوا لي موظف انه انت شيل شناتي عنا، او انت عمال، او هيك، ولا ارقى من هيك للصراحة.
0: مع انه المعيشة بدبي افضل من ناحية الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
1: دبي افضل بالفرص، دبي افضل بالتنظيم، بانه الشعب بيحبك، بانك انت محبوب شلون ما بتروح، انه امورك ماشي افضل. صح هي بلد غالي كتير، بس امور افضل تمام، والفرص فعلا هيك اعلى. بس كمان تركيا في اشياء كتير حلوه. انا فرضا بالنسبه لي اهلي هون، الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوه. يعني نحن هون كسوريين ما عندنا مشكله غير عن سورية الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنت هلأ قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم نزلوا، بس الإنسان وقت بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضاً كنتي بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقريت أنا سنة بإسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل. فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. بس هني تقريباً أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور، بعدين استلمت أكثر من مناسبة مع شركة، وخلاص يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه، يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص. فقلت تدخلي فيه أنت أساساً، يعني أنا دخلته عن حب وشغف، ما اللي دخلته إنه بس وارد مادي.
0: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا النجاح؟
1: جزء كتير مهم التوقيت، بس أنا بالنسبة لي ما صادف التوقيت المناسب، بس رح بلش.
0: صنعتي التوقيت
1: تمام، خلص رح بلش.

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة إنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي يعني هذا الموضوع. دائما بيقولوا إنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني مرتبته بطريقة معينة، أنا برسم، بحب هاي التفاصيل. أنا حدا كتير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي بالورد. هذا الشغل هو شغل حلو. أنا أساسا وقت بدي بلش شغل بدي يكون فيه، يعني حابة بلش الشغل ما يكون فيه عاملة، كل أنا سيدة نفسي، أنا الاستلام، أنا عمل الشيء اللي بدي إياه، كان هو مناسب إلي من جميع الأطراف، إنه الشغل حر، فيه التفاصيل أنا بحبها، أنا بطالع الإبداع أو الأشياء اللي جواتي فيه. يعني أنا كنت عم بدرب 6 شهور، والله كنت كتير مبسوطة فيهم، أنا كنت عم بشتغل ببلاش، بس إنه في متعب الموضوع.
0: يعني واضح إنه الشغف التفاصيل هو كتير. الأساس.
1: إيه.
0: خبرينا أكثر عن طبيعة شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
1: فرضاً أي حد عنده مناسبة، عيد ميلاد، خطبة، أعراس، أي شيء، إنه بيحاكوا مننسق أنا وياهم تفاصيل معينة بدهم إياها. نحن بزمان التصوير، يعني ما عدنا مثل الأول إنه مناسبة بس أغاني ونمشي، بيخبرون إنه مشينا هاي التفاصيل، هاي الألوان هيك حابين، وأنا بأمن كل هدول. بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. أنت بدك تنسق مع نقليات، أنت بدك تنسق مع محلات ورد، أنت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار أنا بنوتة، فكتير فيه تفاصيل ما يسهل للأمانة مثل ما مبين من برا.
0: أنسأل، شو هو أصعب شيء واجهك ببداية المشروع؟
1: الانطلاقة، البداية، إنه العالم تعرفك، واللغة. أنا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكتير مواقف لأنه أنا مضطرة أتعامل. فرضا الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لأنه العالم تعرفك، العالم تثق فيك، إنك تنطلق صفحتك لحتى تصير، لحتى العالم تعرفك بدك شيء تنطلق منه، بس المتأكدة منه إنه بعد رح لاقي نتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش أنت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فأنت بتبدأ من الناس الموجودين. فبالبدايات
0: دايم بخبراتهم.
1: تمام، فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى إنه أنت ما في خبرة، مع إنه برجع بقول لك إنه أنا حدا بيعرف يشتغل، أنا بس بدي كان حدا يأمل لي الموارد. فهي أبشع شيء، الاستغلال.
0: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائلة أول ما بلشتي؟
1: العائلة هي أهم شيء. رح أقول لك شيء، أنا من بيئة كتير داعمة، كتير بابا أقرب حدا قلي بكل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي، وماما وأختي وأخي، نحن عائلة صغيرة، فهمن كتير داعمين لدرجة ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك يا بيصير. رفقات كتير داعمين. عندي عائلة ثانية قلت لك اللي هن جيران بنفس البناية، كيف ما بندار على الإنترنت، وقت الست عدت علي فترة فاتحة صفحتي وانشر شغلات، بيجيني رسائل خاص إنه أنت حدا مبدع، أنت حدا شاطر، ليش ما تبلشي شغلك لحالك؟ بحس إنه رب العالمين بسهل لي هاي الأمور، كتير بوقف معي وين ما بروح، وين ما بسأل الله بسهل لي كتير أمور، كتير شغلات. بالنسبة للقارب ما بعرف شو وجهة نظرهم، بس الأمانة ما كتير مهم شو رأي العالم فيك، المهم أنت شو رأيك بحالك. يعني أنا حدا دائما بقول إنه أنا عندي دائرتي الصغيرة، هي اللي بتهمني. دائرتي الصغيرة هي عبارة عن 8 أشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2-3، هدول اللي بهموني. آراء المحيطة فيني ما كتير بسمعهم، وقت بدي بلش بدي بلش لأنه أنا راضي.
0: أسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
1: لا صراحة كتير بفرق معي. شوف رح لك شيء، بإذن الله رح وصل، بس دعم أهلي كتير دعم كبير. يعني أنا فرضا رح أحكي لك تفصيل. بابا أنا بدي أبدأ، بابا صناعي، بابا عنده معمل وهو صناعي بتعامل مع كل الورشات. إيه بنتي شو بدك اختاري، النجار، الحدادة، كل التفاصيل بابا أمل لي إياها. أختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. أنا حتى زوج أختي متعامل معي، جيراني متعاملين معي، رفقاتي متعاملين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تأثير، وبصراحة سهل لي كتير الطريق، وجوده معي كتير بيعني لي. أنا لحد اللحظة على فكرة بيسألوني إنه أنت معك فريق، فبقول لهم إنه لا، أنا بابا أخي كتير بيساعدني بستخدم أنا فرضا بالوقت الحالي ما بحتاج نقليات، لحد اللحظة بستخدم سيارة بابا وأخي اللي على السوق.
0: واضح إنه وجود أشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي.
1: صراحة كتير، إنه يأمنوا فيك، إنه يثقوا فيك، كتير بيعطي فرق.
0: أنسى آلاء، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك؟ سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعة أعمال؟
1: والله هيك هدول، أي شغل بالحياة بده. نحن بزمان بتحس أي مشروع بدك تبلشه كتير صار أصعب من أيام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الإنترنت، تطوير بكون من بينترست صراحة، بتفرج على مصورين كيف بيصوروا، تجارب إنك أنت بتجرب وقت بتشوف أكثر من مناسبة، والأشياء المتاحة بالآخر. يعني نحن صح بنشوف أشياء على الإنترنت، بس بدك تطلع تشتغل على الأشياء الموجودة والمتاحة بين إيديك.
0: هو بصراحة التغذية البصرية عنصر أساسي بهي الشغلة.
1: أهم شيء هو وقت أنت بتتفرج كتير بتستفاد.
0: أنسى آلاء، في حلم معين أو خطوة كبيرة حابة توصلي لها بالمستقبل؟
1: إيه، حابة إنه كل العالم تعرف قد أنا بشتغل شغل حلو، حابة أوصل لمكان بالحلو. يعني أنا حاطة على حالي إنه من هون لسنة أكون خلصت الشيء اللي عم بدرسه وأكون أقلعت بشغلي أكثر، بس يعني بالوقت الحالي هي طموحاتي، وهدول أهم شيء بالنسبة لي.
0: الطموح هو الوقود الحقيقي اللي بتلاقيه لأي مشروع، إذا كان الإنسان طموح أموره بتيسر.
1: أنت تطمح و وتطلع على الواقع وتتوكل على الله والباقي بصير فيه خير.
0: ختاما شو نصيحتك لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص بس انه يعني مترددة من البداية او خايفة؟
1: نصيحتي لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص وخايفة او مترددة بلشي، تذكري انه الحياة مليانة فرص والله كريم، ما تسمعي نصايح اللي حواليكي، تذكري انه الله بغمضة عين قادر يغير حالك من حال لحال، ما تخافي، ما تخلي العواقب توقف بطريقك. انا بالنسبة لي من 9 شهور اخذت قرار انه بدي غير حياتي تماما. من 9 شهور كنت ما عم بدرس، ما عم بشتغل، ما في بايدي شيء، ما قادره اعمل ولا شيء، كنت بنت عادي تماما. من 9 شهور اخذت قرار انه انا بدي غير حياتي تماما، دخلت كورس رسم، تعلمت رسم، عملت اول شغل وثاني شغل، كنت عم بشتغل الشغل الثالث اللي هو قلت لك تدريب السواقه، طورت حالي كثير، بلشت ادرس. احيانا بطلع هيك بالنظر على الماضي بقول انه انا من 9 شهور لهلا قد ايه تغيرت. فنحن بس نسعى ونتوكل على الله وتكون ارادتنا من جوه كثير، يعني يكون في اراده ونيه انه نعمل هذا الشيء لله، والله حاشا رب العالمين ما يوفقنا، حاشا رب العالمين ما يكون معنا. ما تسمعوا لحدا، ما تخلوا العقبات البداية توقف بطريقكم. الإنسان قادر يصنع لحاله قصة مختلفة، ما تغلي بقصص الناس اللي حواليك. انت لك قصتك الخاصة وظروفك الخاصة وخبرتك الخاصة، قدراني توصلي، بس قولي يا رب وتوكلي على الله وربنا قادر يحقق لك كل شيء بدك اياه.
0: النصيحة من تجربة حقيقية للأمانة دائما بتوصل للأرض.

0: وهيك أنسي آلاء منكون وصلنا لنهاية هذا الحوار. شكرا من القلب لك على وقتك وعلى مشاركتك تجربتك بكل صراحة. قصتك اليوم بتأكد أنه الشغف مع الإصرار والدعم قادرين يحولوا أي فكرة صغيرة لمشروع حقيقي.
1: شكرا أنتم كمان أنكم استضفتوني، شكرا أنكم سمعتوني، وأنا كتير مبسوطة بلقائي معكم.
0: كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك عبر أثير راديو دلال، لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

لكلنا مكانيزما ينبو باندورج بورا كرنا وانو مسو غركرنا اوله يا كسن كوفيد غرين جهاد فقطانتن دي جفيني ده هرو حال سر مجارة والا كرنا بارا كهن لشكري جگندان دا كونشته جهان با اولهي فقرن مال وزاوين خواهات اخفتن.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

دام باش قهدارين ما خشوي ستودي لال إيرو أمبورا برنامايا رولا تركيا دي سوريا دا وأجوليانا بورما بريا راديو دلال.

كافر بس الجوع كافر انا مش كافر بس المرض كافر انا مش كافر

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. تركيا تفوز على بلغاريا في دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات 2026. حقق منتخب تركيا للكرة الطائرة للسيدات فوزا على نظيره البلغاري بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد ضمن منافسات المرحلة الأولى من بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات 2026. وجاء اللقاء في إطار الجولة الرابعة من البطولة، حيث تمكن المنتخب التركي من تحقيق انتصاره الثاني في هذه المرحلة بعد أداء قوي أمام منتخب سيدات بلغاريا للكرة الطائرة. وبهذا الفوز يعزز المنتخب التركي موقعه في جدول المنافسة مع استمرار مشواره في البطولة الدولية.

ترابزونسبور يتعاقد مع مالينوفسكي وبشكطاش يعين إيطاليانو مدربا للفريق. أعلن نادي ترابزونسبور الجمعة 5 حزيران تعاقده مع الدولي الأوكراني روسلان مالينوفسكي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع جنوى. ويملك لاعب الوسط البالغ من العمر 32 عاما خبرة دولية واسعة، إذ خاض 70 مباراة

مباراة مع منتخب أوكرانيا، وشارك في 3 نسخ من بطولة أمم أوروبا. وفي سياق متصل، أعلن نادي بشكطاش السبت 6 حزيران تعيين المدرب الإيطالي فينشينزو إيتاليانو مديرا فنيا للفريق حتى صيف عام 2028 خلفا للمدرب سيرجين يالتشين. ويأتي التعاقد مع إيتاليانو بعد تجاربه التدريبية الناجحة في الدوري الإيطالي، وأبرزها مع فريقي فيورنتينا وبولونيا.

خسر منتخب تونس لكرة القدم أمام مضيفه منتخب بلجيكا لكرة القدم 5 أهداف دون رد السبت 6 حزيران على ملعب الملك بودوان في العاصمة البلجيكية بروكسل ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026. وافتتح لياندرو تروسارد التسجيل لبلجيكا في 28 قبل أن يضيف شارل دي كيتيلار الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني. وتعقدت مهمة المنتخب التونسي بعد طرد إسماعيل الغربي في 62 ليستغل أصحاب الأرض النقص العددي ويسجلوا ليستغل أصحاب الأرض النقص العددي

طرد إسماعيل الغربي في الدقيقة 62 ليستغل أصحاب الأرض النقص العددي ويسجلوا 3 أهداف إضافية. عبر كيفين دي بروين ودو ثالث عالميا بلقب بطولة في المجموعة الخارات النهائية على البولندية مايا شوالانيسكا بمجموعتين دون رد واثنين ستة ستة واثنين ستة في باريس. فيليب شاتريه في باريس. وبهذا الإنجاز أصبحت اللاعبة الروسية أصغر بطلة في منافسات فردي السيدات برولان جاروس منذ تتويج الصربية مونيكا سيليش باللقب عام 1992، كما حققت ميرا أول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى.

الإيطالي كيمي أنتونيلي يفوز بجائزة موناكو الكبرى للفورمولا 1. توج السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي الأحد 7 حزيران بلقب جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، محققا فوزه 5 هذا الموسم. وجاء السباق ضمن الجولة 6 من البطولة العالمية، حيث انطلق أنتونيلي من المركز الأول قبل أن يشهد السباق توقفا طويلا عقب حادث تصادم أدى إلى رفع العلم الأحمر وخروج سائق فيراري شارل لوكلير. وبعد استئناف السباق في حلبة موناكو، نجح السائق الإيطالي في الحفاظ على صدارته ليصبح أصغر فائز بسباق موناكو في تاريخ الفورمولا 1، وحل البريطاني لويس هاملتون ثانيا، فيما جاء إسحاق حجار ثالثا في سباق شهد انسحاب عدد من السائقين البارزين. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.

ريتون بيدش نتاقباتي ولا وزينا كيف ما برقرتنو كشتنا فاغي لا دو وزيت كربر حيرا بحيري.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال.
2: Давай, Вася.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

قمة بغازي عنتاب تجمع أوساط الأعمال التركية والسورية تحت عنوان اقتصادات المدن.

تستضيف ولاية غازي عنتاب جنوبية تركيا في 9 حزيران الجاري قمة اقتصادات المدن غازي عنتاب حلب بتنظيم من وكالة الأناضول التركية وباستضافة بلدية غازي عنتاب. وتعقد القمة في مركز مافيرا للمؤتمرات والفنون بجامعة غازي عنتاب بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن قطاع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية من البلدين. وتبدأ القمة بكلمات افتتاحية لكل من وزير التجارة التركي عمر بولاط ووالي غازي عنتاب كمال تشبر ومحافظ حلب عزام الغريب ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين ورئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول ومديرها العام سردار قرغوز. وسيتم خلال القمة بحث فرص الاستثمار الإقليمية والإنتاج والتصدير ومستجدات الإجراءات الجمركية بين تركيا وسوريا. ومن المقرر أيضا أن تبحث القمة إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بشكل خاص بين غازي عنتاب وحلب بما يتيح إقامة استثمارات واسعة النطاق

كما تشهد القمة جلسة خاصة يركز خلالها سفير تركيا لدى سوريا نوح يلمظ على آفاق العلاقات التجارية المتجددة بين البلدين، وسيقدم ممثلو غرف التجارة والصناعة في غازي عنتاب وحلب تقييما لواقع الاقتصاد الإقليمي وفرص الاستثمار في المنطقة. وتهدف القمة إلى المساهمة في دعم جهود إعادة إعمار سوريا انطلاقا من الزخم الاقتصادي الذي توفره غازي عنتاب، وتعزيز التجارة التركية السورية ضمن إطار مؤسسي ومستدام وعالي القيمة المضافة، وترمي كذلك إلى إبراز فرص الإنتاج والخدمات اللوجستية والاستثمار، وتأسيس أرضية تعاون دائمة بين القطاع العام والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية. كما تسعى القمة إلى الإسهام في تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال مناقشة العلاقات التجارية واللوجستية والإنتاجية المتنامية بين تركيا وسوريا من مختلف الجوانب. مستمعين الكرام، نرجو الله أن تحقق القمة أهدافها وأن تعود بالخير على الشقيقتين حلب وغازي عنتاب وعلى عموم تركيا وسوريا.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ياري من نافيزه مرنا خافه من نابلته كربيه كوربيه لالبيه بيبخت

اما باشو خوش بگهداری ما خوشا ويستود لال ايرو ام بوره برنامايا لسر هلبستان و اجوليانا بورما بريا راديو دلال او خلقا مايا ايرو لسر هلبستي تيك چوهي يا هلبستواني ما مستظاهر ارتكي ورم بهفره گهداری هلبستی وی بکن.

نوالا زارو كاكي كو فرفرو كاخا بيت ساني دفرينة وكالكي هفتي صالي كو دشاف داجي در كاتبو مشيا وكيجي شفشفو كاكو جهتو لهالا كو دفرفع دنجكي رهماني دي غورا من دا آساي دبا دلكي لالا دهجاكو مجنون ومقا كفا دستي منجي آقري دباستينا هسراري جي نادن هفدا داكو داكافن قادا شري جي چمين بوزر گرته زون لانا هفي خاصي أصلاين

بستوانكي خستي يا ما تكشوية بجي بجي شكستي بجي بجي بشكستي كلمة بكلمة راجي الوشية هموشوشين هستن منجي هزار بارتشية لا رستنا وزين كوجي قمانا هندرامنا ببارانكي طاوي لأسمان دخا ازم هل بستفانم ازم هل بستفانم.

كلك دحوش عمدان عبيت ليا فلي ويك بيك نوك بين عطايا جرناش من غايد از نظام.

خلق مايا ايرو لسرهن رودان كوبا واريا اولي لنافچايا چيايا كرمش لسردمي كوبري زايني ورم بهفره ناس بكتن.